0: عادي لو الأدنى غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء
1: عبد الرحمن
0: السائلين.
1: It's not أربعة, it's أربعتي.
0: في أربعة أيام سواء السائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله, very beautiful recitation. And I love how you're trying to read, even if it's some hard words in the surah. MashaAllah, Tabarak al-Rahman. Yes, of course they can. فليتفضل.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm speaking with Zainab.
2: نعم.
1: كيف حالك يا زينب؟
2: الحمد لله, كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله أنا بخير والشكر لله. What surah do you want to recite for me today?
2: سورة الانفطار.
1: ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فترت وإذا الكواكب سترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: زينب
2: علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك.
1: It's not فعدلك. There's no mad. فعدلك.
2: فعدلك في أي سورة ما شاء ركبه. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله تبارك الله. What a beautiful recitation زينب. ما شاء الله, very good. And you're trying to get all the tajweed right. اللهم بارك.
2: Can my sister read?
1: Of course she can. فلتتفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مريم؟
3: الحمد لله, كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله أنا بخير ومشتاقة لسماع صوتك الجميل. ماذا ستقرأي لنا اليوم؟
3: second page of سورة الطور إن شاء الله.
1: second page of سورة الطور إن شاء الله. you can start when you're ready. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم.

0: عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم.
1: Sorry to stop you. It is bihurin. You said it fatih, it's kasr.
0: Bihurin.
1: Sahih.
0: Bihurin عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل أمر بما كسب رهين.
1: لا مريم. مريم, you read the words incorrect. Do you want to repeat? كل, not كل أمر.
0: كل امرئ. وكل امرئ.
1: صحيح.
0: كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلام لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل

لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم

قوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرآة العصور. في هذه الحلقة سوف نتكلم بحول الله تعالى عن خلق السماحة. السماحة أيها الإخوة والأخوات في اصطلاح أهل العلم تقال على وجهين. الأول ما ذكره الإمام الجرجاني من أن المراد بالسماحة بذل ما لا يجب تفضلا، أو ما ذكره ابن الأثير من أن المقصود بالسماحة الجود عن كرم وسخاء. طبعا هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني في معنى السماحة والتسامح أي حال الإنسان مع الغير في معاملاته المختلفة، فإن كان ميسرا للأمور، وإن كان ملاينا فيها، وإن كان متغلبا على قهره لنفسه، متسامحا مع أهل دينه ومع أهل الأديان الأخرى، يصح لنا أن نقول أنه متصف بخلق السماحة. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبادي. فبمجرد ما يكون العبد متسامحا مع الغير، الله سبحانه وتعالى مدحه في هذا الحديث القدسي الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما كان العبد متسامحا نحن مطالبون أيضا أن نتسامح معه. والمعنى أن العبد إذا أجاد أو أعطى عن كرم وسخاء لا بد وأن تكون المقابلة بالمثل. هذا الأمر ليس في المعاملات المادية فقط، بل حتى في الفتاوى والإجابات التي يقولها أهل العلم. في يوم من الأيام سئل سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل شرب لبنا محضا، أيتوضأ؟ سؤال مهم يتبادر إلى الذهن. الإنسان قد يشرب ماء، وقد يشرب قبله مثلا لبن، أو يشرب قبله شاي، فهل ينقض هذا الشرب لللبن أو هذا الشرب للشاي، هل ينقض الوضوء أو لا؟ فسيدنا ابن عباس يعلمنا كيفية الإجابة على مثل هذه الأسئلة. قال في كلامه المهم: اسمح يسمح لك. معناه أني إذا سئلت هل إذا شربت لبنا أتوضأ، هل إذا شربت شاي أتوضأ، هل إذا شربت قهوة أتوضأ، الجواب الذي ينبغي أن يكون هو جواب مبني على التسامح. اسمح يسمح لك، أي سهل يا أيها المجيب، سهل يا أيها المسؤول، فالله سبحانه وتعالى يسهل عليك. مهم في مسألة السماحة أن نعرف العلاقة بين السماحة وبين الواقعية. وسؤال مهم يتبادر إلى الذهن: من هو الإنسان الواقعي، وما علاقة الواقعية بسماحة النفس؟ كتاب مهم جدا في المكتبة الإسلامية لأحد كبار المشايخ، وهو الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، من مشايخنا عندما كنا نتعلم في جامعة أم القرى رحمة الله عليه. له هذا الكتاب المشهور الذي ينبغي أن يكون في كل مكتبة من مكتباتنا في بيوتنا. يقول في ذلك الكتاب المهم: من طبيعة النفس السمحة أن يكون صاحبها هينا لينا، يتقبل ما يجري به القضاء والقدر بالرضا والتسليم، ويحاول أن يجد لكل ما يجري به ذلك حكمة مرضية وإن كان مخالفا لهواه. المتسامح والواقعي هو يراقب دائما قول المولى سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن أجل ذلك يستقبل الإنسان المتسامح كل ما يأتيه من قبل الله بغاية الرضا، ويلاحظ جوانب الخير في كل ما تجري به المقادير، وهو لذلك يترقب المستقبل بتفاؤل وأمل. الإنسان المتسامح والواقعي أيها الإخوة والأخوات يستقبل الحياة بانشراح لما يحب وإغضاء لما يكره. هكذا حال الإنسان، في هذه الحياة ينبغي أن يكون على هذه الحالة وعلى هذه الوتيرة، فرح بما هو فيه وإغضاء للنظر عما هو كاره له، إذا أراد أن يعيش مستقرا وإذا أراد أن يحيا حياة آمنة مطمئنة. العاقل هو الشخص الواقعي الذي يسعد نفسه ويسعد قلبه بالواقع الذي لا يملك دفعه أبدا أو رفعه. هكذا نحن في هذه الحياة لا نستطيع أن ندفع شيء أراده المولى سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نرفع شيئا أراده المولى سبحانه وتعالى. هذا يحتم علي وعلى من يشاهد أن نتعامل مع الناس بالتسامح. لماذا؟ لأني لا أستطيع أن أطوع الناس جميعا لما أريد. الناس ذوي طبايع مختلفة، طبايع متباينة وإرادات مختلفة، فلما كانت الطباع مختلفة وقد تتنافر، إذا لابد أن نتعامل مع الناس بواقعية وبتسامح. سؤال مهم جدا، كيف أكون متسامحا؟ ما هي مظاهر سماحة النفس؟ أهم مظاهر سماحة النفس أن يبدو الإنسان طلق الوجه ويستقبل الناس بالبشر. طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر هذا مظهر مهم من مظاهر سماحة القلب، وما هو في القلب سيظهر على الوجه بلا شك ولا ريب. مظهر آخر مهم جدا، أن يبادر الإنسان الآخر بالتحية والسلام والمصافحة. فكلما وجدت إنسان وبادلته بالتحية وسلمت عليه وصافحته، أكون بلا شك ولا ريب بانيا حياتي على التسامح مع الآخرين. كذلك حسن المحادثة، كيفية المنطق والكلام أيضا مظهر من مظاهر التسامح. حسن الصحبة وحسن المعاشرة والتغاضي عن الهفوات والزلات التي تكون أحيانا، قد يخطئ علي أخي، قد يخطئ علي أحد من أهلي، قد يخطئ ولد من أولادي، قد تخطئ خادمة، قد يخطئ خادم، كل من أخالط معرضون بلا شك وريب للهفوات. كيف الصحبة والمعاشرة والتغاضي عنهم، هذا مظهر مهم من مظاهر التسامح. هناك بلا شك ولا ريب وسائل أستطيع أن أكتسب بها خلق السماحة. من أهم هذه الوسائل أن أتأمل في ترغيبات المولى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رغب عباده في مسألة السماحة والعفو، وسنذكر هذا. وحذر الله سبحانه وتعالى من القسوة والغلظة، وسنذكر هذا. أيضا من الوسائل التي تساعد على هذا الأمر أن يقتنع الإنسان كما ذكرت، يقتنع اقتناعا تاما بسلطان الله سبحانه وتعالى المتجلي في قضائه وقدره. أمور هذه الدنيا كلها مرسومة ولا تجري إلا وفقا لحكمة الله سبحانه وتعالى. ما أحب ما أكره كله من عند الله سبحانه وتعالى. إذا وعى الإنسان ذلك يكون بلا شك من أهل التسامح وأهل الواقعية، ويستطيع أن يكون من المتخلقين بذلك. تأملوا في الترغيبات الإلهية. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذه آية مهمة جدا. الإنسان كلما يعمل صالح هو الذي سيستفيد، إذا عمل العكس هو الخسران كما يقول الناس، خسران إذا ربح على الناس وفائز إذا ربح بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتسامح، ويقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه الإمام الطبراني ورواه الإمام البيهقي وغيرهم من أهل العلم، يقول: اسمح يسمح لك، اسمح يسمح لك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيضا في الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، كما رواه الإمام البخاري. كلها أحاديث فيها الندب، فيها الندب وفيها الحث على مسألة التسامح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أيضا: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. هذا حديث مهم جدا. أفضل المؤمنين، يعني من أفاضل الناس ومن أفضل الناس المتصفين بالإيمان، الرجل، طبعا يدخل في ذلك المرأة، المتصف والمتصفة بسماحة البيع وسماحة الشراء وسماحة القضاء وسماحة الاقتضاء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات عن الإيمان: ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: الصبر والسلام. مهم جدا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرخص لنا الإيمان في هذا الحديث بأن الإيمان هو الصبر والسماحة. الله يرزقنا وإياكم هذه الأخلاق المباركة. حديث آخر مهم جدا يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه الإمام مسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. إذن من علامات السماحة التنفيس عن المعسر، والوضع عنه يعني التنازل عن الحق كاملا أو جزئيا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك طبق هذا الخلق في حياته، طبق الأخلاق كلها في حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن السماحة أيضا لها نصيب في تطبيقاته صلى الله عليه وسلم العملية. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرة فجاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي الرجل بكرته أو بكرة. البكرة نوع من أنواع الإبل، طبعا اسم من أسماء سنين الإبل. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لا أجد يا رسول الله في الإبل إلا جملا خيارا رباعية، يعني أحسن منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطه إياه. وهنا موضع الشاهد: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. الذي وجده الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه هو أفضل من الشيء الذي استلفه صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرد الأحسن. لماذا؟ لأن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه وحسنه أيضا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهلت بعمرة، وساق الحديث، حديث طويل وفيه كلام كثير، ولكن الجزئية الأخرى المهمة جدا في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هوت الشيء تابعها عليه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هوت الشيء، أو إذا هويت أنا، أي السيدة عائشة تقول إذا هويت الشيء تابعني عليه، كل ذلك فيه روايات. فأرسلها صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. موضع الشاهد ما هو؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سهلا، وكان إذا هوت السيدة عائشة شيئا تابعها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على كرم شمائله وعلى لطفه صلوات الله وسلامه عليه. عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا 3 ليال، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، ويعني جرابات معينة فيها أسلحة من الأدم يوضع فيها السيف إلى آخره. هذا هو موضع الكلام. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل تلك الشروط. شرط مهم جدا، صلى الله عليه وآله وسلم وقف بينه وبينهم، وهو كيفية كتابة اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ يكتب الشرط الكاتب، وسيدنا علي أيضا هو من كتبته صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ يكتب الشرط. الشرط فيه جزئية مهمة جدا، فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأخذ يكتب الشرط سيدنا علي فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. طبعا الخصومة حتمت عليهم ألا يقبلوا كتابة رسول الله، ألا يقبلوا كتابة رسول الله في هذه الهدنة أو في هذا الصلح. فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا فتحنا لك مكة، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله إلى آخره. السماحة هنا تتجلى في ماذا؟ في أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمح لهم أن يكتبوا أنا، بعدما قال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله، وكان لا يكتب صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدنا علي رفض أن يكتب هذا من محمد رسول الله رفض سيدنا علي أن يمسح كلمة رسول الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسماحته قال له: يا علي امحو رسول الله، نحن في هدنة ونحن ينبغي أن نتسامح مع الآخرين حتى لو من غير ديننا. فقال له: يا علي امحو رسول الله. فقال علي: والله يا رسول الله لا أمحاه أبدا، يعني لا يمكن لي أن أمحي كلمة رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم عمليا يبين لنا التسامح، قال: أرنيه، يعني أين الكلمة؟ قال: فأراه إياه فمحاه صلى الله عليه وآله وسلم بيده. ثم إلى آخر النص الكبير الشريف الذي يبين فيه الرواه كيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم تسامح حتى مع اسمه. والناس في هذه الأيام من الناس من إذا كاتبته باسمه مجردا دون أن تكتب أمامه الشيخ، أو دون أن تكتب أمامه الدكتور إذا كان دكتورا، أو دون أن تكتب أمامه كلمة أو حرف ميم إذا كان مهندسا، يغضب عليك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سامح في كلمة رسول الله ولم يردها ومحاها. أين نحن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الناس لا تقبل التسامح الآن. إذا واحد تخرج من بشهادة الدكتوراه ولم تكتب أمام اسمه دال، كأنك أقمت الدنيا على رأسه ولم تجلسها. إذا كان مهندسا ولم تكتب أمامه ميم، أو إذا كان مسؤولا ولم تكتب أمامه يعني لقبه الحكومي أو لقبه الوظيفي كمعالي وغيره، بلا شك ولا ريب لن يرضى. لكن إذا كان متخلقا بخلق السماحة بلا شك سيرضى كما رضي ذلك سيدنا علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لرجل، وهو تقريبا نفس الحديث الذي تقدم معنا لكن برواية مختلفة، كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال أعطوه. في بعض الروايات أنه تقاضى ذلك قبل الوقت المحدد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فقال أعطوه، فطلبوا سنه يعني في نفس السن التي أخذها صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال: أوفيتني أوفى الله بك أو أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. يعني حتى الرجل الذي أراد المقاضاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تصور أنه سيأخذ يعني ما هو أحسن من الأمر الذي كان بينه وبين رسول الله، ولكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد أهل السماحة. في رواية أخرى في البخاري وغيره أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ على النبي صلى الله عليه، فهم به أصحابه يعني تشدد في طلب حقه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. يعني الرجل أراد أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أعلى بصوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ما دام إنسان صاحب حق يمكن له أن يتكلم بكلام قد يندم عليه، ولكن إذا تكلم فإنه ما دام أنه صاحب حق يعذر في هذا الأمر. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يعلمنا السماحة أيضا، ويقول: أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم. لماذا؟ لأن الإنسان صاحب العز وصاحب الجاه قد يغلط وقد يخطئ، فإذا أخطأ ينبغي لنا أن نقابله بالسماحة. ولذلك يقول في كلامه الطويل: فما يعذر منها أحد أو عاثر إلا ويده بيد الله سبحانه وتعالى يرفعه. معنى هذا الأمر منه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بأن نقيل أصحاب المروءات وأصحاب الأحوال وأصحاب المناصب عثراتهم، فإذا تعثر إنسان ذو جاه في يوم من الأيام فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع بحاله، كما قال: فما يعثر منها عاثر إلا ويد الله مرفوعة بيده، أو كما ورد في كلامه رضي الله تعالى عنه. ابن المنكدر كان يقول: إذا أراد الله بقوم خيرا أمر عليهم خيارهم وجعل أرزاقهم بأيدي سمحائهم. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات، إذا أراد بنا خيرا، وهو أراد بنا خيرا جل وعلا، إذا أراد بنا خيرا يؤمر علينا الخيار ويجعل الأرزاق بيدي السمحاء، لأن الأرزاق إذا كانت بأيدي غير السمحاء فإن هذا من علامات الشر والعياذ بالله. وقيل أيضا من كلام الحكماء أن من عادة الكريم إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة ستر، يعني متسامح. فإذا رأى زلة الإنسان المتسامح يستر، وهكذا. وعندنا في الحكم المشهورة التي تشاع بين الناس دائما يقول: السماح رباح، يعني ماذا؟ يعني أن المساهلة في الأشياء تربح صاحبها. كلما كنت وكلما كنت متسامحة وكلما كنت متسامحا فإن العاقبة في الأخير هي الرباح. ولذلك حتى يعني من كلام العوام أهل السماح ما ناموا ملاح أو كما يقولون، وهذا من علامات يعني فوز المتسامح. وسيدنا الإمام الشافعي في أبياته المشهورة يقول: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. السماحة لها فوائد، وفوائدها كثيرة ومتجلية في كلام العلماء وفي كلام الصالحين. من أهم هذه الفوائد أن المتسامح يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربون، وأن المتسامح أيضا أو خلق السماحة يطفيها الله سبحانه وتعالى على وجوه المؤمنين لتكون لهم علامة مميزة في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان المتسامح محبوب لدى أهله، محبوب له لدى مجتمعه. المتسامح في الباب في البيع، المتسامح في الشراء، هذا باب من أبواب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، والوصول قبل ذلك إلى كسب الرزق. كان الإنسان

0: كانت إلا بتسامح بعد هذه الفتوحات، فعاش الناس في وئام وعاش الناس في رضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم جميعا بخلق التسامح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد سيد أهل السماحة وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه

صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وتثبتهم

اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا برحمتك يا

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر

نفسي الفداء لكل منتصر حزين. نفسي الفداء لكل منتصر حزين. قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت كعبيه اتزان الأرض، معنى العدل في الدنيا على إطلاقه، يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القاعدين. والحرب واعظة تنادينا، لقد سلم المقاتل والذين بدورهم قتلوا. نعم هذا قضاء الله، لكن ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين. نفسي فداء للرجال ملثمين، إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء، يطير من أدنى لأعلى مثل تاريخ هنا يملى فيتلى. حاصرونا كيفما شئتم، فإن الخبز والتاريخ يصنعها هنا تحت الحصار. نفسي فداء للشموس تسير في الأنفاق من دار لدار، حيث الصباح هنا يهرب من يد ليد، بديلا عن صباح خربته طائرات الظالمين. نفسي فداء للسماء قنابل الفسفور تملأها، نفسي فداء للسماء قنابل الفسفور تملأها، كشعر الغول ألف جديلة بيضاء نحو الأرض تسعى ألف أفعى، والسماء تكاد أن تنقض كالمبنى القديم، ونرفع الأيدي لنعدل ميلها، وتريد أن تنهار لولا ما توفر من أكف الطيبين. يا أهل غزة ما عليكم بعدها، والله لولاكم لما بقيت سماء ما تظل العالمين. نفسي الفداء لعرق زيتون من البلد الأمين، أضحى يقلص ظله كالشيخ يجمع ثوبه، لو صادفته بركة في الدرب حتى لا يمر مجند من تحته، ويقول إن كسرته دباباتهم في زحفها نحو المدينة لا يهم، على الأقل فإنهم لن يستظلوا بي. وتلك نبوءة قد كان يفهمها الغزاة من القرون السابقين، هذه بلاد الشام كيف تقوم فيها دولة ربت عداوتها مع الزيتون يا حمقى؟ هذه بلاد الشام كيف تقوم فيها دولة ربت عداوتها مع الزيتون يا حمقى؟ ولكن عذركم معكم، فأنتم بعد ما زلتم غزاة محدثين، قسما بشيبي لن يطول بقاؤكم، فالغصن يأنف أن تمروا تحته، والأرض تأنف أن تمروا فوقها، والله سماكم قديما في بلاد عابرين. نفسي فداء للرجال المسعفين، المنحنين على الركام ولم يكونوا منحنين، الراكضين إلى المنازل باحثين عن الأنين، حيث الأنين علامة الأحياء يصبح نادرا، حيث الحياة تصير حقا لا مجازا خاتما في الدرب، تظهر يلهفون السمع تحت القصف، تخفى يرفعون الردم لا أحد هنا، تبدو يد أو ما يشابهها هناك، ويخرجون الجسم رغم تشابه الألوان بين الردم والإنسان كالمعنى من الهذيان، تطلع أمة وكأنما هي فكرة منسية، يا دهر فلتتذكر الموتى، هنالك سبعة في الطابق الثاني، ثمانية بباب الدار، أربعة من الأطفال ماتت أمهم وبقوا لأيام بلا ماء ولا مأوى، ولا صوت ولا جدوى، ولا دعوى لرب المن والسلوى، فيا موت استعد فإنهم والله لن يأتوك أطفالا، ولكن كالشيوخ تجاربا ومرارة، حضر دفاعك فالقضاة مدرجين بحكمهم، قدموا عليك مسائلين وغاضبين. نفسي الفداء لأسرة جمع الجنود كبارها وصغارها في غرفة، قالوا لهم أنتم هنا في مأمن من شرنا ومضى، ليأمر ضابط منهم بقصف البيت عن بعد، ويأمر بعدها جرافتين بأن يسوى كل شيء بالتراب لعل طفلا لم يمت في الضربة الأولى، ويأمر بعد ذلك أن تسير مجنزرات الجيش في بطء على جثث الجميع، يريد أن يتأكد الجندي أن القوم موتى، ربما قاموا، ربما قام، يحدث نفسه في الليل، يرجع مرة أخرى لنفس البيت يقصف، ويقنع نفسه ماتوا بكل طريقة ماتوا، ويسأل نفسه لكن ألم أقتلهم من قبل؟ من 60 عاما نفس هذا القتل، نفس مراحل التنفيذ،
لست أظنهم ماتوا، ويطلب طلعة أخرى من الطيران تنصره على الموتى، ويرفع إشارة للنصر مبتسما إلى العدسات منتصرا، ويرفع إشارة للنصر مبتسما إلى العدسات مبتسما زعيدا أن طفلا لم يقم من بين أنقاض المباني كي يعاتبه، ولكن لا ينام الليل، ما زال احتمالا قائما أن يرجع، فيضيء ليلتهم بأنواع القنابل، سائلا قطع الظلام عن الركام وأهله: ماذا ترين وتسمعين؟ فتجيبه: لم ألق إلا قاتلا قلقا وقتلا هادئين. نفسي فداء للصغار الساهرين عطشا وجوعا من حصار الأقربين الآكلين الشاربين، المالكين النيل والوادي وما والاهما ملك اليمين، الشائبين الصابغين رؤوسهم فمعمرين. من أين يأتيكم شعور أنكم ستعمرون إلى الأبد؟ ثقة لعمري لم أجدها في أحد. عيشوا كما شئتم ليوم أو لغد، لكن إذا سرتم غدا في شاشة التلفاز سيروا صابرين. نفسي فداء للصغار النائمين بممر مستشفى على برد البلاط بلا سرير، خمسة أو ستة متجاورين في صوف بطانية فيها الدماء مكفنين. قل للعدو أراك أحمق ما تزعل، يا قائد النفر الغزاة إلى الجديلة أو إلى العين الكحيلة من سنين. قل للعدو أراك أحمق ما تزال، فالآن فاوضهم على ما شئت واطلب منهم وقف القتال، يا قائد النفر الغزاة إلى الجديلة أو إلى العين الكحيلة من سنين. أدري بأنك لا تخاف الطفل حيا، إنما أدعوك صدقا أن تخاف من الصغار الميتين.

نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك بغض

ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب.

0: اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
1: مستمعينا الكرام، نازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الحادي عشر من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 28، وهي قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. يا أيها الإخوة الكرام، هناك أصل كبير من أصول الدين، أصل كبير من أصول الدين هو الولاء والبراء. ما لم توالي المؤمنين، وما لم تتبرأ من الكفار والمنحرفين، فأنت لست من الله في شيء. هذا الموضوع خطير جدا، لأنه قد يقول لك المسلم: أنا لا أسرق ولا أزني ولا أشرب الخمر، ولكن قلبه معلق بالكفر، يحبهم ويصلهم ويعتز به، وهو لا يدري، وقد ضيع أصلاً كبيراً من أصول الدين. هذه الآية الكريمة أصل فيما يسميه العلماء الولاء والبراء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من هذه الثلاث: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت لك أصحاب، لك أصدقاء، لك جيران، لك معارف، لك أقران، لك أخدان. هؤلاء إن لم يكونوا مؤمنين، فالمودة معهم والصلة بهم والمحبة لهم خطيرة على دينك دون أن تشعر. ما الذي ضيع المسلمين؟ أنهم ذابوا في مجتمعات الكفر، إلى أن أصبحت حياتهم مشابهة للكفار، أعيادهم وأفراحهم وطريقة تفكيرهم وأنماط سلوكهم، هذه كلها مطابقة لما هم عند الكفار. لذلك ورد في الحديث الشريف أنه من هوي الكفرة حشر معه ولا ينفعه عمله شيئا. وقد تجد إنسانا يسافر إلى بلد غربي، يعود يثني ثناء لا حدود له، يتعامى عن كل نقائصهم وعن كل انحلالهم وعن كل انغماسهم بالملذات القذرة، ويشيد بأبنيتهم وشوارعهم ونظمهم وحقوق الإنسان عندهم. هذا الذي لا يرى من الصورة إلا وجها واحدا، أو يتعمد إغفال الوجه السلبي، هذا معنى ذلك

أنه موال لهم. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. على كل، نحن أمام قرآن كريم، نحن أمام كلام خالق البشر، نحن أمام كلام لا يعلو عليه كلام. يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. من هو الولي؟ إنسان تحبه، إنسان تصله، إنسان تستنصحه، إنسان تهتدي برأيه، تصغي إلى كلامه، هذا هو الولي. محب، مناصر، قريب، موصول. فما قولك بمؤمن؟ مؤمن بالله ورسوله، يدع المؤمنين ويبتعد عنهم ويلتصق بالكفار ويصلهم، بل ويحبهم. ما قولك أن هذا العمل يسلخك من الإيمان وينزع عنك الإيمان ولو كنت صائما مصليا؟ هكذا يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال بعض العلماء: من دون المؤمنين استقلالا أو مشاركة. يعني لك أصحاب من المؤمنين ولك أصحاب من الكفار والمشركين، ومع كلا الفريقين تمضي سهرة ممتعة ويبتسم وجهك وينطلق لسانك وتمحضهم النصيحة وتستهديهم وتسترشدهم وتأخذ رأيهم وتقيم علاقات متينة معهم وتهنئهم في أفراحهم وتعزيهم في مصائبهم وكأنك واحد منهم، بل وتحتفل بأعيادهم، بل وتفعل في بيتك ما يفعلونه هم في أعيادهم. قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. علامة إيمانك أنك توالي المؤمنين ولو كانوا فقراء وضعفاء، وتتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. من علامة إيمانك أنك تود المؤمن ولو أساء إليك، وتبغض الكافر ولو منحك عطاء كبير. هذا هو الإيمان. القضية قضية ولاء وبراء. أنت مع من؟ أنت مع المؤمنين. إذا تتألم لآلامهم، تشقى لشقائهم، تفرح لسعادتهم، تسر لنصرهم، تحزن لتأخرهم، هي علامة إيمانك. فإذا كنت توالي أهل الكفر والشرك وتشيد بانتصاراتهم وأنت معجب بقوتهم وجبروتهم وأنت راض عن انحرافهم وانحطاطهم، ولا يضيرك أن تقلدهم فيما يفعلون، فاعلم علم اليقين أنه لا ذرة إيمان في قلبك. والدليل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول: يا عبدي ماذا فعلت من أجلي؟ يقول: يا ربي فعلت كذا وكذا. يقول الله له: فعلت هذا، تعجلت بهذا الراحة لقلبك، ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ قال: يا ربي وما أفعل من أجلك؟ قال: هل واليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ يعني إذا غني أو قوي ولو كان متفلتا من الدين دعاك، لا بد من أن تلبي دعوته. لا. أما إذا دعاك قريب لك فقير من أطراف المدينة، تعتذر الوقت ضيق وما في وقت وأنت مشغول. تلبية دعوة المؤمنين من عمل الآخرة، وتلبية دعوة الأغنياء والأقوياء من عمل الدنيا.
من متع الدنيا. فانتبه، لو أنك لم تشرب الخمر ولم تزني ولم تقتل ولم تسرق لمجرد أن توالي الكفار والمشركين وأن تحبهم وأن تعظمهم وأن تشيد بتفوقهم وأن تتحدث عن حضارتهم، أيها الإخوة، هذا الموضوع خطير جدا. ذلك أن الله سبحانه وتعالى له امتحانات عديدة في أفعاله، ففي حين يقوي الكفار يقويهم إلى درجة مذهلة، يعني يبدو للناظر أن كلمتهم هي العليا، يبدو للناظر أنهم يفعلون ما يريدون وأنهم أقوى قوة في الأرض وأنه لا بد من موالاتهم وإلا لا ننال شيئا. هذا كلام يطرح، لا بد من موالاة هذه الدولة القوية وإلا لا نصل إلى شيء، ومهما تنازل ومهما خضعت ومهما صغرت لا تأخذ شيئا إلا مزيدا من السلب والقهر. هذه مشكلة كبيرة، حينما ترى أن جهة غير الله بيدها كل شيء هذا شرك كبير، والله هذا يكاد يكون شرك أكبر. حينما ترى أن جهة قوية جدا بيدها كل شيء ولا بد من موالاة ولا بد من أن تقيم معها علاقة طيبة وإلا سحقتك، هذا هو الشرك بعينه. أين الله؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذه الآية أيها الإخوة من أخطر الآيات في حياة المؤمن. لا يتخذ، أنا لا أقول لك أن تناصبهم العداء أبدا، لا أقول لك إن أي علاقة معهم محرمة، علاقات العمل مشروعة لا شيء، أنا أبعدك عن علاقات حميمة، عن شراكة اندماجية، عن صحبة متينة، عن نزهة طويلة، عن سهرات مختلطة. هؤلاء لهم قيمهم ولهم طريقتهم في الحياة، يعيشون للدنيا وحدها، لا يعبؤون بقيم الدين ولا قيم الآخرة، كيف تنسجم معهم وكيف تصفو العلاقة بينك وبينهم؟ مستحيل، إلا أن يكون هذا الذي واليهم على شاكلتهم أبدا. أيها الإخوة الكرام، شخصية المؤمن لها سمات، وشخصية الكافر والمشرك لها سمات، فحينما يندمجان لا بد من أن تعتقد يقينا أن سمات المؤمن كاذبة ليس صح، لو أنها حقيقية لما انسجمت مع سمات الكاذب أبدا، إنها مزورة، إنها مدعات، يدعي أنه كذا وهو ليس كذلك. فشيء خطير أن تركن إلى كاذب، أن تستسلم له، أن تصغي إليه، أن تمحضه الود، أن تحبه، أن تتعلق به، أن تعظمه، أن تكبره، أن تراه قويا، أن تراه يعيش حياة راقية. أين هذا هو الرقي؟ أيها الإخوة الكرام، أتمنى عليك جرب ألا توازن بين جهتين، ولا بين أمتين، ولا بين شعبين، ولا بين دولتين، ولا بين رجلين، ولا بين حرفتين. جرب ألا توازن بين جهتين إلا إذا أضفت الآخرة إلى كل منهما. يعني قد تجد مطعم دخله فلكي لكنه يبيع الخمر، وقد تجد مطعم في قرية يعني غلته لا تزيد عن 200 ليرة في اليوم لكنه يبيع بإخلاص ويقيم شرع الله
ففي الموازنة الظاهرة شتان بين المطعمين، أما في الموازنة الحقيقية إذا أضفت الآخرة إلى كل منهما وجدت أن هذا المطعم المتواضع الذي دخله لا يكفي مصروف صاحبه هو أرقى على المدى البعيد من صاحب هذا المطعم الأول. وقف على هذا كل شيء. دخل سيدنا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، رآه قد اضطجع على حصير وقد أثر الحصير على خده الشريف، فبكى عمر. قال: يا عمر ما يبكيك؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ أي رواية. الرواية الثانية: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا مالي ملك. الرواية الثالثة: أفي شك أنت يا عمر؟ قال: لا، الدنيا لا قيمة لها. وأساسا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فأضف إلى أركان دينك الولاء والبراء. ينبغي أن توالي المؤمنين وأن تتبرأ من الكفار والمشركين. أنا لا أقول لك أن تناصبهم العداء، قد لا تقوى عليهم. لا أقول لك أن تشتمهم في وقت، لا لا لا، لكن تبرأ منهم، ابتعد عنهم. علاقات العمل مقبولة، علاقات العمل أنت مضطر أن تعاملهم ولا شيء عليه. أما العلاقات الحميمة، السهرات الطويلة، الصلات المتينة، السفرات، النزوهات، الشراكة الاندماجية بينك وبين كافر أو مشرك، كيف تنسجم معه؟ كيف تقبل قيمه؟ كيف ترضى عن تفلته؟ كيف تستسيغ نفاقه؟ لا بد من أنك على شاكل. فكلما اقتربت من أهل الكفر ابتعدت عن أهل الإيمان، وكلما واليتهم كان جفاء لدينك ولقيمك ولمبادئك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هناك بعض التفصيلات: لو أنك واليتهم على كفر فموالاتك كفر، نوع الموالاة. لو أنك واليتهم على كفر، هم كفار وأنت مدحتهم أو أثنيت عليهم أو أقررتهم على ما هم فيه، إذا واليتهم على كفرهم فموالاتهم كفر، وإن واليتهم على فسق فموالاتهم فسق، وإن واليتهم على حرب المؤمنين فموالاتهم كفر، بل هو أشد أنواع الكفر أن تستعين بكافر على مؤمن. العبرة أن تكون مع المؤمنين وفي خندق المؤمنين ومع أهل الحق، ولكن قد تجد في هذا صعوبة، لأن الكفار أقوياء وعندهم أشياء مغرية جدا، لكنهم في النهاية لن يعطوك شيئا. أنا أقول كلمة واحفظوها: المسلم إذا والى كافرا وأعانه على كفره أو أعانه على ظلمه أو أعانه على فسقه بمثابة منديل مسحت به أقذر عملية ثم ألقي في سلة المهملة، هذا هو المسلم. إذا أعان كافرا على كفره أو على فسقه أو على انحرافه أو على فجوره وأشاد به وأثنى عليه وعظمه وقدره، حاول أن تكون مع المؤمنين لأن الله معهم. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين.
من دونهم لأن الكفار دونهم. حقيقة حينما يكشف الغطاء تعرف الحقائق. قد تجد مؤمنا بسيطا مستقيما فقيرا متواضعا مهمشا في الحياة لكنه يخاف الله ورسوله. هذا المؤمن يوم القيامة تجده علما من أعلام الآخرة. وقد تجد كافرا يعني متألقا مشهورا معروفا معززا مكرما مبجلا، لو رأيت مقامه في الآخرة لرأيته في أسفل سافلين. فالعبرة أن هذه المراتب في الدنيا لا قيمة لها. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. من يعرفني؟ إذا كنت مع الله فالله معك، وإذا كان الناس لا يعرفون فضلك فالله يعرف مكانتك، والله يعاملك معاملة يشعرك أنه يحبك وأنك عنده بمكان. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه آية من أخطر الآيات، لأن عدم تطبيقها قد يكون سببا لانسلاخك من دين الله. والدليل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ليس له موالاة مع الله إطلاقا. من يفعل ذلك، لأنه في المنطق لا يقبل أن توالي رجلا وأن توالي عدوه، مستحيل، لا يجتمع موالاة جهة وجهة معادية له. منهم أصدقاؤك؟ قال صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك. منهم أعداؤك؟ عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك. لا يجتمع أن توالي كافرا وأن توالي مؤمنا، إنهما متناقضان، إلا أن يكون منافقا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا المتلون منافق ولا شأن له عند الله، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من الناس. يعني شيء رائع جدا أن تكون لك هوية، أنت مسلم لا تستحي بدينك، قدمت لك ضيافة في رمضان، معي قرحة، لا أقول أنا مسلم أنا صائم، لا تخف، الذي أنزل هذا الدين هو الذي يحميك، هو الذي يحميك. فإذا كنت لا ترى أن الله لا يحميك لماذا تعبده؟ إن كنت ترى أن جهة يمكن أن توقع بك سوءا والله لا يتدخل لماذا تعبد الله؟ كلام منطقي، أنت مع أقوى الأقوياء، أنت مع خالق الأرض والسماء، أنت مع رب العالمين، أنت مع من بيده ملكوت كل شيء، أنت مع من أمره هو النافذ، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أنت مع من؟ مع من يفعل ما يريد، العالم كله، المجرات كلها في قبضته، الأقوياء جميعا في قبضته، فأنت مع الله، فلا تخشى مع الله أحدا. أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشاه. فيا أيها الإخوة، حينما توالي أهل الكفر والطغيان معنى ذلك أنك لا تعرف، وأنك ليس لك ولاء مع الله إطلاقا. لا يعقل أن توالي عدوا، لا يعقل أن توالي من يرفض دين الله، لا يعقل أن توالي من يستهزئ في عباداته، لا يعقل أن توالي من يريد أن يطفئ نور الله. دقق في هذه الآية، في ربي لو رأيت إنسانا يتجه نحو الشمس وينفخ في قرصها ليطفئها،
بما تحكم عليه؟ الجنون. ماذا يقول الله عز وجل؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطم نوره. إذا كانت أشعة الشمس أو لهب الشمس لا يمكن أن يطفأ بنفخة من فم إنسان، فأيعقل أن يستطيع الكفار ولو اجتمعوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم؟ كم من أمة قام فيها من يريد إلغاء الدين في أماكن عديدة في العالم؟ ما الذي حصل؟ هؤلاء الذين أرادوا إطفاء نور الله هم انطفأوا وبقي نور الله طافيا. لذلك لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، لا تقلق عليه أبدا، إنه دينه. وإذا شاء الله عز وجل نصر دينه بالرجل الفاجر، وهذا من حكمة الله عز وجل. ولكن اقلق على شيء واحد، ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تنصر دينك. شرف عظيم أن تكون جنديا من جنود الحق، فلا بد من أن تكون مع المؤمنين بقلبك وقالبك بمشاعرك وعواطفك. وقد يكون المؤمنون ضعافا، عندهم فوضى وعندهم تقصير، لكنهم طيبون، طيبون مقصرون. هؤلاء الذين يعجبونك خبثاء، خبثاء مجرمون. يا أيها الإخوة، لكن القوي مسموع الكلام، والضعيف لو تكلم لا يسمع صوته. أنت مؤمن، لا بد من أن تكون هذه الآية أحد أركان عقيدة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذهم استقلالا، يعني ترك جميع المؤمنين وولاهم، أو مشاركة، ولا بعض المؤمنين ولا بعض المشركين. والولاء لا يقال له ولاء، لكن الحب والود والنصيحة والتقليد، تقلدهم في حياتهم، في أعيادهم، في أفراحهم، في أتراحهم. لكن العلماء استثنوا، قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يعني إنسان غير مسلم عاملك معاملة طيبة، أنت من واجبك أن تعامله معاملة طيبة، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إنسان غير مسلم لم يقاتل ولم يتآمر عليك ولم يطعن بك ولم يسئ إليك، قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليه. إنسان ليس مسلما أراد أن يزوره ويسمع منه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، تقبله ورحب به وضيفه وتكلم الحق أمامه. يعني أي لقاء يتم بين مسلم وغير مسلم أنا أرحب به، وأرحب به كثيرا، بشرط أن يتاح للمسلم أن يعرض أفكاره ودينه أمامه فقط. يعني إذا كان بإمكانك أن تعرض ما عندك، اجتمع مع أي إنسان وكن بشوشا لطيفا، كلام واقعي. لكن شخص لا يعبأ بدينه ولا يقيم له وزنا ويحتقر منهجه، لكنه قوي أو غني، فأنت تزوره وتتذلل إليه وتتضعضع أمامه. النبي يقول الكريم: من تضعضع إلى غني ذهب ثلثا دينه، من جلس إلى غني فتضعضع له. فكيف إذا كان غنيا غير مسلم مسلم؟ لا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله. هل بعد هذا التهديد من تهديد؟

0: كيف؟ يعني واحد كاد يموت جوعا له أن يأكل لحم الخنزير، حالات نادرة، كما بيأكل كيلو مشوي مثلا، بيأكل لقمتين فقط لئلا يموت فقط. فالضرورة تقدر بقدرها، هي قاعدة. نعم. فالاستثناء هذا كما من وسعه لكل شيء، من لا تقية له لا دين له، وسع في درجة أنك لا تستطيع أن تحاورهم إطلاقا، كل شيء يقال خلاف ما يعتقدون، انتهى الأمر. هي حالات نادرة جدا. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أنت كمؤمن معك منهج ينبغي أن تطيع الله ورسوله فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأمور بخواتيمها، والعبرة للآخرة، والغنى والفقر بعد العرض على الله. إذا واحد والى الكفار وأقام معهم وتفلت أولاده ولم يكونوا مسلمين إطلاقا، إذا ما كانوا في أشد أنواع الانحراف، طيب هذا حينما يرجع إلى الله يوم القيامة ماذا يجيب الله عز وجل؟ يعني الرفاه اللي كان عايشه انتهى، بقيت مسؤولية. والذي والى المؤمنين وبقي في بلادهم، المتاعب انتهت وبقي الثواب. قاعدة عامة، المتاعب تنتهي ويبقى الثواب، والميزات تنتهي ويبقى العقاب. العقاب أبدي والثواب أبدي، أما المتاعب والميزات مؤقتة. المتاعب من موالاة المؤمنين مؤقت، والميزات من موالاة الكفار كمان مؤقت. ما الذي يبقى بعد ذلك؟ إما في جنة يدوم نعيمها، أو في نار لا ينفد عذابها. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

كلام جميل. إذا لم تعرف عنوان رزقك فلا تخف، لأن رزقك يعرف عنوانك، فإذا لم تصل إليه فهو حتما سيصل إليك. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس منكوس وكلام مهموس حياء من المدير، فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر في الصلاة ونقف بين يدي الله؟ لا تحسد أحدا بنعمة فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، ولا تحزن بمصيبة فأنت لا تعلم ماذا سيعطيك الله عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

حكمة يابانية تقول: ليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية.

قال حكيم يوناني: كنت أبكي لأنني أمشي بدون حذاء، ولكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين، دائما الحمد لله على كل حال.

من عجائب الإنسان أن يستفز من سماع النصيحة وينصت لسماع الفضيحة. إذ لم تتصدق بفلوسك تصدق بدروسك، يعني ابتسم. لا تتوقع من نهاية اليوم إلا الرضا وسترضى. استعن بالكريم، استعن بالرحيم، استعن بالعظيم.

إذا ضاقت عليك أمورك ففي القرآن جنتك، إن ألمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، إن سألوك عن أخبارك فالحمد لله وابتسم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فاعتقبهم واصطبر.

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم برحمتك في الصلاة.

0: روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب.
1: يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

دينك. اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس. اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فارق جمعهم وشتت كلمتهم واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: أجواء احتفالية واحتجاجات ترافق زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ملبورن، مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفي كأس العالم فرنسا تنهي مشوار المغرب وتتأهل إلى نصف النهائي. في التفاصيل: تجمع عشرات الآلاف من الأستراليين من أصل هندي لاستقبال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ملعب دوكلاندز بملبورن، وظهر مودي في الفعالية إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلين، مؤكدا أمام حشود بلغت نحو 30,000 شخص أن ألوان الهند وروحها ما زالت حية في أستراليا. وكانت أستراليا والهند قد توصلتا في وقت سابق إلى اتفاق يقضي باستئناف تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند بعد أكثر من 10 سنوات من التأخير. وقال أنتوني ألبانيزي إن مثل هذه الاتفاقات تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
2: Australia's relationship with India has never been more consequential than it is today. Our partnership has never been stronger. We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries so we can continue to grow from strength to strength.
1: تحقق الشرطة فيما إذا كانت وفاة أحد الأشخاص مرتبطة بالانقطاع الوطني الذي تعرضت له شبكة تيلسترا. وأكد محققو شرطة جنوب أستراليا وفاة شخص في مستشفى إقليمي، لكنهم أوضحوا أن الشرطة لم تبلغ بالحادثة رسميا. وكانت السيناتور الليبرالية عن جنوب أستراليا كارين ليدل قد أفادت بأن مكتبها تلقى معلومات تشير إلى وفاة سيدة مسنة خلال فترة انقطاع الخدمة، ودعت أمينة مظالم قطاع الاتصالات سينثيا جيبر إلى معالجة الثغرات في نظام الاتصالات الطارئة بشكل عاجل، فيما طالبت الرئيسة التنفيذية لشبكة حقوقي مستهلكي الاتصالات في أستراليا كارل بينيت بمزيد من الإصلاحات لضمان سلامة العملاء والوصول إلى خدمة الطوارئ.
3: That's a lot of people potentially put at serious risk of harm. Now, this system cannot continue this way. We do need to uplift the system and ensure that private companies who are ensuring public safety are held to account and are delivering on the standards that we all expect should be in place.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. حدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية في أول اقتراع من هذا النوع منذ عام 2006، ورغم عدم وضوح ما إذا كانت الانتخابات ستجرى فعلا، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يحدد 28 من تشرين الثاني نوفمبر موعدا لإجرائها. وكانت آخر انتخابات تشريعية قد فازت بها حركة حماس، إلا أن الصراع على السلطة مع حركة فتح أدى إلى سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، في حين احتفظت السلطة الفلسطينية بالسيطرة على أجزاء من الضفة الغربية. ونتيجة لذلك أصيب المجلس التشريعي الفلسطيني بحالة من الشلل السياسي قبل أن يحل رسميا عام 2018. شنت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، وذلك بعد رد واشنطن على هجمات استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت الولايات المتحدة إن أكثر من 80 غارة نفذت على أهداف عسكرية إيرانية شملت زوارق للحرس الثوري ومنصات إطلاق الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع الطائرات المسيرة، وذلك بهدف حماية حرية الملاحة. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات العسكرية ضد إيران بعد أن قال إن الهجمات الإيرانية تشير إلى نهاية وقف إطلاق النار، لكنه عاد وأكد أن آخر تبادل لإطلاق النار لا يعني العودة إلى حرب شاملة. من جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الدبلوماسية تبقى الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة.
4: This tit for tat needs to stop, right? A return to diplomacy is urgently needed. I think all of the parties involved need to understand that the best way to end this conflict is a return to the negotiating table.
1: دافعت مؤسسة SBS عن قرارها عدم تبني التعريف المثير للجدل لمعاداة السامية وإن كان واسع الانتشار، وذلك خلال مثولها أمام اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية. وكانت بعض المجموعات اليهودية قد انتقدت مؤسستي SBS وABC لعدم اعتمادهما التعريف الذي وضعه التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست المعروف باختصار IHRA. وقالت مديرة أخبار SBS ماندي ويكس أمام اللجنة إن دور المؤسسة هو تسليط الضوء على العنصرية والتمييز والتحيز بجميع أشكالها، موضحة أن معاداة السامية تعرف بأنها التحيز أو التمييز ضد اليهود. وأضافت أن المؤسسة ناقشت هذه القضايا مع قادة غرف الأخبار وعملت على تعزيز التدريب الثقافي فيما يتعلق بقضايا معاداة السامية والإسلاموبثوبيا وغيرها لضمان فهم حساسيات المجتمعات المتنوعة في أستراليا والآثار التي تترتب عليها.
5: We have certainly talked to editorial leaders about cultural training in regards to the issues, anti-Semitism, Islamophobia, etc., and noting that it is very much impactful for communities here in Australia. And obviously we have a very diverse newsroom as well. So indeed, we have had many conversations about sensitivities and understanding of the impacts on communities here, which obviously our staff are part of.
1: أدانت الحكومة الأسترالية والائتلاف المعارض الاختبار الصاروخي الذي أجرته الصين في المحيط الهادئ، وقالت بكين إن الصاروخ الذي أطلق من غواصة تعمل بالطاقة النووية جاء ضمن مناورة عسكرية سنوية، مؤكدة أنها أبلغت الدول المعنية مسبقا وفقا للقوانين والقواعد الدولية. إلا أن المتحدث باسم المعارضة في شؤون الخارجية تيد أوبراين وصف الاختبار بأنه غير مسؤول. أما وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ فقالت إن أستراليا تعتبر هذا الاختبار عاملاً يساهم في زعزعة استقرار المنطقة. أطلق مكتب الإحصاءات الأسترالي حملة توعوية تستهدف المجتمعات المتعددة الثقافات استعدادا للتعداد السكاني الذي سيجرى الشهر المقبل. هذا وقد أنتجت إعلانات ب28 لغة تؤكد أن المشاركة في التعداد إلزامية لجميع المقيمين في أستراليا بمن فيهم المهاجرون والطلاب الدوليون وحملة التأشيرات المؤقتة والزوار مع استثناءات محدودة مثل الدبلوماسيين الأجانب. وقالت المتحدثة الوطنية باسم التعداد السكاني إيميلي وولتر لخدمة SBS أردو إن البيانات التي يجمعها التعداد تساهم في توفير خدمات أساسية مثل التعليم والنقل والرعاية الصحية. وأوضحت أن التعداد يطرح أسئلة عدة لفهم خلفيات السكان الثقافية وأوضاعهم الصحية والتعليمية والمهنية، مؤكدة أن هذه المعلومات ضرورية لفهم احتياجات المجتمع وتخطيط الخدمات المستقبلية. أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مشروع قرار يشيد بالجهود التي بذلتها أستراليا لحماية الحاجز المرجاني العظيم من دون أن توصي بإدراجه على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. وبدلا من ذلك طلب مركز التراث العالمي تقريرا عن التقدم المحرز في عام 2028 على أن يقدم تقرير كامل عن حالة الحفظ في عام 2029، وهي أطول فترة متابعة طلبت منذ عدة سنوات. وقالت المساعدة لوزير شؤون البيئة نيتا غرين إن منح أستراليا فترة أطول لتقديم التقارير يعكس حجم التقدم الذي تحقق في حماية الحاجز المرجاني. وفي الرياضة، تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور النصف النهائي من كأس العالم بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي. وسجل كل من كيليان مبابي وعثمان ديمبلي هدفي المباراة لينهي المشوار اللافت للمنتخب المغربي في البطولة. وبهذا الهدف رفع كيليان مبابي رصيده إلى 20 هدفا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، وإلى 8 أهداف في النسخة الحالية من البطولة. وبذلك تساوى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة سلم ترتيب هدافي البطولة. كان هذا حصاد الأسبوع.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

هو القرآن. هو القرآن سر المعجزات، ونبراس الهدى حبل النجاة. تنزل نوره الوضاء حقا، يمزق هديه ظلم الطغاة. به انطلق الرسول بفيض عزم، ينادي في رحاب الكائنات، ويرفع راية القرآن نورا، يضيء سناؤه وجه الحياة، ويبعث في القلوب لهيب شوق إلى الرحمن رب الخافقات، ويعلن سورة القرآن نهجا به اتضح السبيل لدى السرات. تألق مشعلا ينساب فيه جميع الخلق في شتى الجهات، يمهد للشعوب سبيل عيش رغيد ضمن هدي البينات، ويهديهم إلى الإسلام نهجا، ويرشدهم لفعل الصالحات، ويبعث فيهم الإيمان نورا يقودهم إلى مأوى التقاة، إلى الجنات في الأخرى نعيما مقيما للنفوس القانتات.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات.

حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا.

0: مفيدا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس.

نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك وأثلجت صدورك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ولقاؤنا مستمر مع حضراتكم حول ما ينبغي أن يتسلح به الداعية من مفردات العلوم، وما ينبغي أن يتحلى به من معارف وفنون. تحدثنا عن حاجته إلى القرآن الكريم، عن حاجته إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحدثنا عن حاجته إلى الفقه الإسلامي وما إلى ذلك مما لا غنى له عنه. و كما أوردنا من قبل ونكرر أن أحد السلف الصالح وهو سيدنا سفيان بن عيينة سأل من حوله يوما: من أحق الناس بطلب العلم؟ قالوا: قل أنت يا أبا محمد. قال: ليس أحد أحوج إلى طلب العلم من العالم، لأنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم. من هنا ينبغي على الداعية الذي يتصدر الكلام والحديث أمام الناس أن يكون متبحرا في العلم، مستكثرا منه، حريصا عليه، فهذا أحد الألوان التي تعينه على أن تكون دعوته على بصيرة، كما قال ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة تقتضي أن يكون لديه علم، وأن يكون أيضا قدوة حسنة وأسوة طيبة. ونحن لازلنا مع حضراتكم نواصل الكلام حول الشق الأول، شق الإعداد العلمي المعرفي الذي لا غنى لأي داعية عنه. تحدثنا من قبل عن القرآن وعن السنة وعن الفقه وما إلى ذلك، واليوم نتحدث مع حضراتكم حول موضوع من الموضوعات ذات الأهمية في حياة المسلم عموما والدعاء خصوصا. ونحن كما عودنا حضراتكم فيما سبق ننطلق من النقطة التي نتحدث عنها لنضع منهجا كيف يمكن لنا أن نتعامل مع هذه النقطة ومع هذا العلم، وبأي أسلوب، وما هي الوسيلة التي تعيننا على أن نصل إلى المقصود فيه بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم بنتحدث عن أهم شيء في ديننا، العقيدة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أهم ما في هذا الدين. الإيمان بالله عز وجل كما هو معلوم لدى العامة والخاصة أن الإيمان به النجاة، به الفلاح، به الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم يقول في هذا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. والآيات في هذا كثيرة جدا. الإيمان يا إخواننا ذكر في القرآن قرابة 500 مرة. قضية الإيمان قضية ليست هينة وليست سهلة، وفقدان الإنسان للإيمان يؤدي إلى حبوط عمله في الدنيا وخسارته في الآخرة. يقول ربنا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من هنا نقول إن قضية العقيدة أو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا أحب إلى نفسي، قضية الإيمان قضية مهمة جدا. وعلم الإيمان علم له ضرورة وله أهمية. حضراتكم ذكرنا أن القرآن الكريم تولى فيما تولى قضايا الإيمان في حوالي 500 آية تذكر لفظة آمنة ومشتقتها.
وكل ما في القرآن المكي خصوصا الذي تولى بناء العقيدة مع بداية مجيء الإسلام لا تخلو صورة من صوره من حديث عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتلفت أنظار الناس إلى عظمة الله في كونه وإلى مراد الله تعالى من خلقه وما إلى ذلك من معاني يطول الكلام فيها. ونحن نعلم أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم عاش في أول عهده بالدعوة فترة تربو على 10 سنوات وهو يؤسس قواعد الإيمان في مكة المكرمة. فلما تأسست قاعدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى جاءت الشرائع على أرض خصبة فأثمرت وأينعت وآتت أكلها بإذن ربها. فتأسيس الإيمان ينبغي أن يفوق اهتمام أي داعية عن أي شيء آخر، أن يسعى إلى تأسيس الإيمان في قلوب من يدعوهم، وأن يستشعر أهمية هذا الجانب، وأن يعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم يولون قضية الإيمان الاهتمام الأول. هذا ما ينبغي أن يحرص عليه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، تأسيس الإيمان بالله عز وجل في قلوب المدعوين. نحن في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل لا يكتفي منا في قضايا الإيمان بمجرد التقليد، وإنما يدفعنا دفعا إلى أن تبنى هذه القضايا على أساس علمي، على أساس معرفي. القرآن الكريم يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فإذا البداية الانطلاقة لتأسيس الإيمان في قلوب الداعين إلى الله والمدعوين أيضا من خلال هؤلاء الدعاة أن نؤسس قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. بعد أن تتأسس قضية الإيمان في قلوب المدعوين يسأل بعد ذلك أن تزرع فيها ما شئت من الخير وأن تأمر فتجد لأمرك آذانا صاغية، وأن تنهى فتجد لنهيك استجابة فورية، لأن الإيمان قد وجد. واسمع معي إلى هذه المعاني مما قاله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا الدعوة وعاصروا نزولها. سيدة عائشة ماذا تقول؟ سيدة عائشة رضي الله عنها تقول إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندها. فانظر إلى هذا الترتيب، ترتيب أن يتأسس الإيمان أولا، وبعد ما الإيمان يتأسس ويؤمن الناس بالله وباليوم الآخر وبالقدر وبالملائكة والأنبياء والكتب وما إلى ذلك تأتي الأوامر والنواهي فتصادف أرضا خصبة. نفس المعنى يقوله سيدنا عبد الله بن عمر، يقول لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، فتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. فالبداية كما قلت سيدنا عبد الله بن عمر عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، يؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، فتنزل السورة وقد أتي صاحبها
أو المقروءة عليه أوتي الإيمان، تنزل الصورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم رأيت أقواما انقلبت المسألة، وعاش سيدنا عبد الله بن عمر حتى يرى هذا. ثم رأيت أقواما يؤتى أحدهم الإيمان قبل أن يؤتى، ويؤتى أحدهم القرآن قبل أن يؤتى الإيمان، فيقرأ القرآن ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمة، من فاتحة الكتاب إلى خاتمة، لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه. ينثره نثر الدقل، والدقل رديء التمر، عندما يهز الإنسان جذع النخلة فإذا بها تسقط الرديء واليابس من التمر. فنفس المعنى عاشه سيدنا عبد الله بن عمر، ورأى الفريقين، رأى من يؤتى الإيمان أولا ومن يؤتى القرآن أولا، فكانت الإيجابية وكانت الخيرية في من يؤتى الإيمان أولا. من هنا نقول بأن اهتمام الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بزرع الإيمان وتأسيس مبادئه والحث على ما يدعو إليه أمر ينبغي أن يكون من الأهمية بمكان، يسبق غيره ولا يسبق غيره. يبقى أن يسأل الواحد منا نفسه، وكيف يمكن الوصول إلى هذا المعنى؟ كيف يمكننا أن نؤسس الإيمان في قلوب من ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى؟ ننظر إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج القرآن الذي نزل عليه من الله، لنرى كيف تربى الإيمان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل بعض الصحابة هل يضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، وإن الإيمان في قلوبهم مثل الجبال. فكان الإيمان في قلوبهم ملء الجبال، أقوى من الجبال، كان في قلوبهم أقوى وأشد من الجبال. نحن في حاجة إلى أن نعيش هذه المعاني، فكيف يمكن أن نصل إلى معرفة ربنا وأن نقدر الله حق قدره وأن نعيش على ما ينبغي أن نتعامل به معه تبارك وتعالى. والله ننظر إلى منهج القرآن الكريم ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم أفضل كتاب يقرأ في هذا المجال. كثير من إخواننا يجي يسألني يقول أنا أريد أن أقرأ كتابا في العقيدة، أقول له عليك بكتاب. لا يعرف الله أفضل من الله نفسه سبحانه وتعالى، فأنت تتعرف على الله من خلال ما عرف الله به نفسه ومن خلال ما وصف به نفسه في كتابه. فالقرآن الكريم ليؤسس العقيدة وليبني الإيمان ماذا فعل؟ أول شيء، وهذا واضح جدا في القرآن، إنه لفت أنظارنا إلى ما حولنا، إلى الكون وإلى النفس، إلى الآيات المبثوثة في كل جزئية من جزئيات الحياة. ربنا سبحانه وتعالى جعل دليل قدرته وإبداعه وحكمته في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكما يقول سيدنا أبو سليمان الدراني رضي الله عنه، إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا ورأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. كم الآيات الموجود في القرآن حول نعم الله وآياته في كونه خطير جدا وكثير جدا، يقارب الألف آية في كتابه، قريب من ألف آية في كتاب الله تتحدث عن السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والطير والوحوش والنمل والنحل، كثير جدا، وصور كاملة، صورة النحل وصورة النمل وصورة العنكبوت وصورة الشمس وصورة الليل وصورة الضحى، هذه وصورة الرعد، هذه كلها تتحدث عن مظاهر في كون الله. ويقسم الله تبارك وتعالى في كتابه بهذه المخلوقات، والشمس والضحى والليل والنهار، ويقسم الله تبارك وتعالى بالنفس وبالقمر
يقسم بأشياء كثيرة جدا ليلفت أنظارنا إلى ضرورة ألا نعيش في هذه الحياة دون أن تأخذ بأيدينا هذه الآيات إلى الله تبارك وتعالى. شوف ربنا بقول إيه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون. أفلا تبصرون إن الله تبارك وتعالى تجلى لخلقه في كل شيء، من الذرة إلى المجر، كل مخلوق من مخلوقات الله صغر أو كبر، عظم أو حقر، يحمل شهادة توحيد لله ويحمل دليل عظمة وقدرة وإرادة وحكمة وراء هذا الخلق العظيم. فيجب علينا أن نعيش مع هذه الآيات. شوف القرآن يدعونا حثنا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا، ويقول فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. انظر، كثير مننا للأسف الشديد على عينه غشاوة، يرى الآيات فلا تبهره ولا تأخذ بيده ولا يتفاعل معها ولا يستدل بقدرة خالقها ومبدعها، وهو يمر على الآيات ذهابا وعودة، كل يوم الشمس تطلع والسماء مرفوعة والأرض مبسوطة والدنيا مليئة بالآيات وهو لا يبالي. فمن أين له أن يصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى وقد غفل عن الآيات؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يعيب على هؤلاء القوم الذين يعرضون عن الآيات رغم كثرتها ورغم وضوحها وبرهانها الصادق، يقول وكأي من آية يمرون عليها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذا خطأ، هذا خطأ فاحش في حق الإنسان أن يعرض. والآيات بين يديه، إذا أكل ينظر إلى ما يأكل، كيف يسر الله له الفاكهة والخضرة والخبز ويسر له هذه الأشياء لتكون بين يديه فيأكلها، وإذا بأجهزة جسمه تتعاون كلها على أن تحول هذا الطعام إلى دماء وإلى لحوم وإلى عظام وإلى شعور وإلى كذا، وما فيها من أذى يطرح ويذهب. أجهزة متعددة، جهاز تنفسي وجهاز دوري وجهاز هضمي وجهاز حركي وجهاز تناسلي وجهاز رئوي، جهاز تنفسي وجهاز المخ والعقل والحركات، عجائب عجائب. الإنسان المسلم الذي يريد الله واليوم الآخرة لا تمر عليه هذه الآيات مرور الكرام، الذي يدعم إيمانه بربه لا يمكن أن يتعامل مع هذه الآيات بعمى، لا لا، هذه الآيات هي الطريق إلى اليقين، الطريق إلى تدعيم الإيمان الراسخ في قلب الإنسان. نحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الإيه؟ من الموقنين، من الموقنين. فالطريق إلى تحقيق اليقين وتثبيت الإيمان وتقوية الصلة برب الأرض والسماء تبارك وتعالى يقتضي من الإنسان أن ينظر في كونه، ينظر في كونه. ولا حضرتكم قرابة 1000 آية في كتاب الله تتحدث عن أشياء كثيرة جدا، كثيرة جدا في كونه. طب إحنا فين من هذا؟ وبعدين سوق هذه الآيات مقصود لتدعيم الإيمان وليكون من الموقنين. في سورة البقرة اقرأ الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من ربنا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فبدأ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبعدين بدأ يعرفنا بربنا سبحانه وتعالى، فيأتي بآيات خلقكم والذين من قبلكم جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعلى. فأول طريق لترسيخ الإيمان وتدعيم الصلة برب الأرض والسماء أن يعيش الداعية مع هذه الآيات، يعيشها متأملا ومتدبرا ومتفكرا حتى يقوى إيمانه وترسخ عقيدته، وبعد ذلك يلفت أنظار الناس إلى هذه الأشياء ليقوي بذلك إيمانهم بربهم ويوحد وراء عبادتهم لخالقهم صفوفهم. هذا ما ينبغي أن يهتم به الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، مسألة الحياة الكونية وما فيها. ولنا في سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم آية، لنا فيهم برهان. الإمام الشافعي سئل ما دليلك على الله الخالق الصانع تبارك وتعالى، فقال ورقة ورقة تأكلها الدودة فتخرج لنا الإبريسم الحرير، الدودة دودة القزل تأكل ورق التوت فتخرج الحرير، وتأكلها الضباء فتخرج لنا المسك، وتأكلها النحلة فتخرج لنا العسل، وتأكلها الشاة والإبل والبقر فتلقيه روثا وبعرا والشيء. فاستدل بورقة التوت على قدرة الخالق تبارك وتعالى. ورقة يمكن ياما بنشوف أوراق توت وياما أشجار كثيرة لا تلفت نظرنا كما لفتت نظر هذا الإمام الجليل. الإمام أحمد بن حنبل لما سئل نفس السؤال ما دليلك على الله الصانع القادر، قال ها هنا حصن حصين أملس ليس فيه، حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة المذابة وباطنه كالذهب الإبريز، فإذا بقدرانه تنشق ويخرج منه حيوان، يخرج منه حيوان جميل، جميل الصورة جميل الصوت وما إلى ذلك من مخلوقات، من مخلوق، من قلعة أو حصن حصين. هو بيضرب المثل به، إيه الحصن الحصين ده؟ يقصد بذلك البيضة، البيضة. ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، باطنه كالذهب الإبريز وظاهره كالفضة المذابة، وإذا به ينشق فيخرج منه حيوان سميع بصير، حسن الصورة حسن الصوت. إيه العظم، إيه الآيات الجميلة دي اللي لو الإنسان فعلا عاش معها سينطلق ويدعم إيمانه بربي أفضل وأجل وأكثر مما هو عليه. وهذا الرجل الأعرابي البسيط الذي قيل له ما الدليل على الله، قال سبحان الله إن البعرة تدل على البعير وإن القدم تدل على المسير، فبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على السميع البصير؟ الآيات الكونية جديرة بأن تنال من الداعية الاهتمام، ولا يعيش معها مجرد عرض، وإنما ليصل من خلالها إلى معرفة ربها وإلى الإيمان في نفسه ودعوة الآخرين إليه، علما بأن هذه الآيات التي عرفناها، وما شاء الله العلم الآن كشف لنا عن الكثير والكثير من هذه الآيات، لا تساوي ذرة في خلقه، أشياء قليلة جدا تحق عليها ويصدق عليها قول الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليل. بعض العلماء
عارفينه بتاع الجاذبية نيوتن، يقول ما اكتشفناه الآن من علوم ومعارف يشبه الطفل الصغير الذي وقف على شاطئ محيط، شاطئ محيط، فلم يزد على أن أخذ بعض الأحجار والأصداف ليتأمل فيها. وعالم النسبية المشهور إينشتاين يقول إن المجاهيل التي في كون الله مما لا نعرفها تشبه إنسانا دخل إلى مكتبة عامرة بآلاف الكتب الضخمة التي كتبت بلغات لا يعرفها، فما زدنا ما زاد الإنسان فيما يعرف عن أن أمسك بمجلد من هذه المجلدات الضخمة وأخذ يتصفح فيها وينظر إلى أوراقها. نظرتم ورأيتم أن إيه كون الله سبحانه وتعالى عظيم. فلكي ندعم الإيمان المنهج السديد ومنهج ربنا، منهج الله سبحانه وتعالى، أن ننظر في الأنفس وأن ننظر في الآفاق. يبقى عنصر تاني مهم جدا وضروري. طب أنا استدليت على عظمة الله وجلال الله وحكمة الله وقدرة الله وإبداع الله في كل هذه العوالم، إيه اللي يبقى عليا بعد كده؟ يبقى عليا وقد نظرت إلى الكون المنظور أن أنظر في الكون في الكتاب المسطور، ده كون الله وده كتاب الله، فأقرأ في كتاب الله ما أعرف به الله. مين ربنا؟ يقول لك بقى ربنا أنا مين، يعرفك ربنا بنفسه، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. سيدنا عبد الله بن عباس يقول عرفت ربي بما عرفني به نفسه ووصفته بما وصف به نفسه. فعندك في القرآن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا ودلائل قدرة الله الباهرة في كل ما خلق، فأنت تجمع ما بين الكون المسطور في القرآن والكون المنظور في الكون، وكلاهما لا يتطرق إليه أي خلل أو اضطراب. في كون الله لو نظرت قال ربنا فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسن. ما في كون الله أي خلل ولا اضطراب. وتعالى إلى القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالطريق إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإيمان السليم، إلى المعرفة بالله التي لا تشوبها شائبة، هي أن ننظر في الكون من حولنا وفي أنفسنا. نظرك فيك يكفيك، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. انظر إلى نفسك وانظر إلى الكون من حولك واعرف ربنا من خلال هذين الوسيلة. هذا هو المنهج السديد السليم الذي به ندعو إخواننا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يؤصلوا ويؤسسوا الإيمان بالله تبارك وتعالى من خلاله. هناك مناهج أخرى وأساليب أخرى تضر أكثر مما تنفع، وتبعد الإنسان عن الله أكثر مما تقربه منه. عندما نقرأ مثلا فيما يطلق عليه اسم علم الكلام، علم الكلام أو علم التوحيد كما يسمى، نجد أننا أمام نظريات معقدة وألفاظ غامضة وعبارات تحتاج إلى لغة، يعني إلى فكر مزهة، وما بهذا تتناول العقيدة بأسلوب جاف لا يولد شعورا في القلب ولا يؤسس حبا لله سبحانه وتعالى ولا يملأ القلب خشية ورهبة من الله عز وجل. مفيش الكلام ده، إنما عبارة عن أبحاث نظرية، أبحاث جافة، أبحاث معقدة، لا تنشئ إيمانا ولا تولد حسا ولا تجعل الإنسان يزداد حبا لله وخشية من الله وقربا من الله وأنسا بالله. فما فائدة مثل هذه العلوم؟ ما فائدة مثل هذه العلوم؟ علوم الكلام اللي تبنى على أخذ ورد وكلام وقالوا قلنا، ما تفيد الإنسان شيئا. ولذلك سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كان لهم موقف بمثل هذه المسائل، أن يدع الإنسان
يتعلق بعلم الكلام، وألا يبحث عن الله في مثل هذه الأمور المعماة، الأمور التي لا يستفيد منها لدينه شيئا. اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ويشيرون بأن العلم الذي لا ينفع كمثل هذا. يعني الإمام الشافعي لما يقول حكم في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد وأن يطاف بهم في العشائر وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، ما أخذ أحد بالكلام بعلم يعني إلا وفي قلبه دغل فساد وريبة. الإمام مالك يقول إني لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، ويقول كان أهل بلدنا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل. فرفض علماؤنا وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، رفضوا مسألة الخوض بعلم الكلام على النحو الذي نراه في كتب العقيدة وشروحها وحواشيها وما إلى ذلك مما لا يؤسس إيمانا كما هو الشأن في كتاب الله. القرآن الكريم جماله أنه جمع ما بين الإقناع العقلي والشعور العاطفي، يعني يقنعك عقليا من خلال الآيات الكونية ويملأ قلبك بالحب والرجاء والخشية والطمأنينة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيجمع ما بين العقل والعاطفة، ما يجيش فقط جانب عقلي بحت، جانب عقلي لا لا لا لا, لا فائدة من ورائه وفقط، أو جانب عاطفي فحسب، لا، إنما يجمع ما بين العقل وما بين العقل. هناك أيضا أناس يتناولون مبادئ العقيدة بأن يثيروا مسائل ويثيروا قضايا، أصبحت العقيدة بالنسبة لهم هي هذه القضايا، عبارة عن تشقيق ألفاظ، تنميق عبارات، عبارة عن أخذ ورد في مبادئ نظرية لا يترتب عليها عمل، ويتخيلون أن هذه هي العقيدة فقط وأن هذا هو الإيمان فحسب. فتجد خلافات حول مبادئ الاستواء على العرش والفوقية والنزول وما إلى ذلك وأقسام التوحيد، وتظل المسألة تدور في هذا الفلك لا تتعدى، وكأن الدين وقف عند هذه النقطة ولم يتحول عنها. هذا أيضا حصر، هذا أيضا تضييق بقضية الإيمان وخروج بها عما ينبغي أن تكون عليه. ونحن دائما نرد أنفسنا إلى منهج السلف الصالح، يا ترى هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشتغل بمثل هذه القضايا؟ هل الصحابة الكرام تناولوا قضايا؟ هم قرأوا الآيات مثل ما قرأناها، قرأوا الآيات وقرأوا الأحاديث التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قرأوا يد الله فوق أيديهم، قرأوا وجاء ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قرأوا هذه الآيات. فماذا فعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وماذا فعل فيها أصحابه؟ هل وقفوا عندها؟ هل تأولوها أو حتى تكلموا عنها بأي شيء؟ لا، إنما زي ما ربنا وصفه في القرآن، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، ومرت المسألة دون نقاش أو جدال إلى أن أتى عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، فوجد ما بين الجنود، وجد واحد عراقي اسمه صبيغ، بدأ يسأل عن متشابه، بدأ يسأل عن متشابه القرآن، كانت دي أول بذرة توضع في هذا المجال، فجيء به إلى سيدنا عمر وأخذ يضربه ضربا، يضربه ضربا ويعود إليه، يضربه فإذا صح جسمه يعود إليه، قال يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فوالله قد ذهب كل ما في عقلي. فأطلق سراحه وأعاده إلى بلده وأمر ألا يجالسه، ممنوع حد يجلس ما
من يثير مثل هذه القضايا. فشق ذلك على الرجل وقيل له إنه تاب وحسنت توبته، فأمر أن يجالسه الناس فيما بعد ذلك. نموذج قاوم فيه سيدنا عمر إن إحنا نحصر مبادئ العقيدة ومبادئ الإيمان في قضايا متشابه القضايا. الإمام الشافعي جاء إليه الإمام المزني أحد تلامذته في يوم ما من الأيام وقال حاك في صدري شيء يتعلق بأمر التوحيد، فقلت لن ينفعني بهذا إلا أبي، فماذا عندك؟ قال فتغير وجهه وقال أتدري أين أنت؟ قال نعم. قال نحن في بلد أغرق الله فيه فرعون، هل تعلم عدد النجوم في السماء؟ قال لا. هل تعلم كم أو كن واحد من هذه النجوم؟ قال لا. كم نجما في السماء؟ كم أعرف أسأله، يعني أخذ أسأله مثل هذه الأسئلة. فقال شيء من خلق الله لا تدري كم عدده وكيف أفوله وكيف طروعه، لا تدري شيئا من خلق الله فكيف تتطلع إلى معرفة الخالق تبارك وتعالى. ثم سأله سؤالا في الأمور فلم يعرف الجواب، فرعه إلى خمسة أفرع فلم يعرف فيها شيئا، فقال شيء تطالب به في كل يوم خمس مرات تتكلف علمه تجهله، وشيء آخر خفي عليك أو أغلق عليك تتكلف علمه، إذا حاك في صدرك شيء من هذا فارجع إلى كتاب الله وإلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى آخره، فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم الخالق تبارك. قال فانتهي. انظروا إذا حاك في صدرك شيء ارجع إلى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض

وفي يده عود ينكت به في الأرض. أطرق ساعة ينكت بهذا العود ثم قال: الاستواء معلوم، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، فنحن نؤمن بكلام الله. والكيف مجهول، نوكل الكيفية إلى الله. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقف هنا، السؤال عنه إيه؟ بدعة. ولا أراك إلا مبتدعا. وأمر بإخراجه. قد يقول قائل: هذا رجل يتعلم، هذا رجل يريد أن يعرف الحق من الباطل في هذه المسألة. لكن هكذا واجه العلماء الأجلاء وسلف الأمة الصالح مسألة الخوض في ذات الله تبارك وتعالى. خوض في ذات الله عز وجل يؤدي بالإنسان إلى نتيجة لا تحمد عقباها. لذلك إحنا وضعنا لحضرتكم منهج القرآن الكريم ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينبني على شيئين لا خلاف عليهما. أدي أمامك كون الله، وأدي أمامك نفسك التي خلقك الله عليها. فتأمل، تأمل وانظر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أما الجرأة على الخوض في ذات الله والحديث فيما يتعلق بأمور لم يفصل فيها يعني الشرع ادانا قواعد نؤمن بها، نؤمن بكلام على مراد سبحانه وتعالى، نؤمن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عنه. إذا كان الله قد أثبت لنفسه شيئا فنحن نؤمن به دون أن ندخل في تفاصيل، ونؤمن في نفس الوقت بقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في الوقت نفسه. فتبقاش هذه المسألة هي ديدننا ولا شغلنا الشاغل، ولا نثير هذه القضايا أمام جمهور العامة ونعيش وكأنه لا معرفة لنا ولا أهمية ولا ضرورة ولا نقول هي دي العقيدة، هو ده الإيمان، هو هذا مفهوم خاطئ. أن تكون القضية بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وتأخذ حجما أكثر مما تستحق، نحن نحاسب على هذا. وليسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة الصالح من بعدهم. الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه يذكر أنه روينا عن مالك وعن مكحول وعن الزهري وعن عطاء، يذكر أمثلة كثيرة من علماء لهم وزن ولهم قدر. ماذا يقول في شأن هذه الآيات نحو الرحمن عرش استوى ويد الله فوق أيديهم وحديث يدل ربنا تبارك وتعالى؟ قال: كل هؤلاء السلف قالوا: أمروها كما أمروها كما جاء. فأنت تؤمن بكلام الله على مراد الله والمسألة تنتهي عند هذا الحد. ولكن قل للناس، عرف الناس بآيات الله في السماء وفي الأرض وفي الجبال وفي البحار وفي الأنهار، في نفسك، في عينك، في أذنك، في قلبك، في معدتك، في جهازك الحركي، جهازك التناسلي، جهازك الدوري، عقلك ومخك. لما تسمع انه مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى اودع فيك مليارات الخلايا، مليارات الخلايا، انت مكون جسمك كله من خلايا، كل ثانية بتتجدد خلايا فيك، كل ثانية تتجدد خلايا فيك تبلغ 500 مليون خلية في كل ثانية. والخلايا الوحيدة التي لا تتجدد هي خلايا المخ. ليه؟ اشمعنا خلايا المخ بالذات؟ يقول لك الحكمة أن خلايا المخ هي محل الذاكرة، محل الفهم، محل المعرفة. فإذا تجددت هذه الخلايا ضاعت كل الرصيد اللي كان عندك يضيع. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق الإنسان بعدد من الخلايا في هذا المخ يبقى بها إلى أن يموت ما لم تتعرض لأي تلف أو أي أذى. عدد خلايا المخ 14 مليار خلية، هكذا يقول العلماء، 14 مليار خلية. ليه ما نقولش للناس الكلام ده؟ ليه ما نعرفش الناس هذه المعاني؟ تعال إلى الخلايا فيها عدد من الصبغيات.

0: يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا

ورد عصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا

أقلب إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغن

لكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا

جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق

الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان، في ود وحنان بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: أجواء احتفالية واحتجاجات ترافق زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ملبورن، مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفي كأس العالم فرنسا تنهي مشوار المغرب وتتأهل إلى نصف النهائي. في التفاصيل: تجمع عشرات الآلاف من الأستراليين من أصل هندي لاستقبال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ملعب دوكلاندز بملبورن، وظهر مودي في الفعالية إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلين، مؤكدا أمام حشود بلغت نحو 30,000 شخص أن ألوان الهند وروحها ما زالت حية في أستراليا. وكانت أستراليا والهند قد توصلتا في وقت سابق إلى اتفاق يقضي باستئناف تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند بعد أكثر من 10 سنوات من التأخير. وقال أنتوني ألبانيزي إن مثل هذه الاتفاقات تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
2: Australia's relationship with India has never been more consequential than it is today. Our partnership has never been stronger. We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries so we can continue to grow from strength to strength.
1: تحقق الشرطة فيما إذا كانت وفاة أحد الأشخاص مرتبطة بالانقطاع الوطني الذي تعرضت له شبكة تيلسترا. وأكد محققو شرطة جنوب أستراليا وفاة شخص في مستشفى إقليمي، لكنهم أوضحوا أن الشرطة لم تبلغ بالحادثة رسميا. وكانت السيناتور الليبرالية عن جنوب أستراليا كارين ليدل قد أفادت بأن مكتبها تلقى معلومات تشير إلى وفاة سيدة مسنة خلال فترة انقطاع الخدمة. ودعت أمينة مظالم قطاع الاتصالات سينثيا جيبر إلى معالجة الثغرات في نظام الاتصالات الطارئة بشكل عاجل، فيما طالبت الرئيسة التنفيذية لشبكة حقوقي مستهلكي الاتصالات في أستراليا كارل بينيت بمزيد من الإصلاحات لضمان سلامة العملاء والوصول إلى خدمة الطوارئ.
3: That's a lot of people potentially put at serious risk of harm. Now, this system cannot continue this way. We do need to uplift the system and ensure that private companies who are ensuring public safety are held to account and are delivering on the standards that we all expect should be in place.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. حدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية في أول اقتراع من هذا النوع منذ عام 2006، ورغم عدم وضوح ما إذا كانت الانتخابات ستجرى فعلا، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يحدد 28 من تشرين الثاني نوفمبر موعدا لإجرائها. وكانت آخر انتخابات تشريعية قد فازت بها حركة حماس، إلا أن الصراع على السلطة مع حركة فتح أدى إلى سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، في حين احتفظت السلطة الفلسطينية بالسيطرة على أجزاء من الضفة الغربية. ونتيجة لذلك أصيب المجلس التشريعي الفلسطيني بحالة من الشلل السياسي قبل أن يحل رسميا عام 2018. شنت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، وذلك بعد رد واشنطن على هجمات استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت الولايات المتحدة إن أكثر من 80 غارة نفذت على أهداف عسكرية إيرانية شملت زوارق للحرس الثوري ومنصات إطلاق الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع الطائرات المسيرة، وذلك بهدف حماية حرية الملاحة. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات العسكرية ضد إيران بعد أن قال إن الهجمات الإيرانية تشير إلى نهاية وقف إطلاق النار، لكنه عاد وأكد أن آخر تبادل لإطلاق النار لا يعني العودة إلى حرب شاملة. من جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الدبلوماسية تبقى الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة.
4: This tit for tat needs to stop, right? A return to diplomacy is urgently needed. I think all of the parties involved need to understand that the best way to end this conflict is a return to the negotiating table.
1: دافعت مؤسسة SBS عن قرارها عدم تبني التعريف المثير للجدل لمعاداة السامية وإن كان واسع الانتشار، وذلك خلال مثولها أمام اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية. وكانت بعض المجموعات اليهودية قد انتقدت مؤسستي SBS وABC لعدم اعتمادهما التعريف الذي وضعه التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست المعروف باختصار IHRA. وقالت مديرة أخبار SBS ماندي ويكس أمام اللجنة إن دور المؤسسة هو تسليط الضوء على العنصرية والتمييز والتحيز بجميع أشكالها، موضحة أن معاداة السامية تعرف بأنها التحيز أو التمييز ضد اليهود. وأضافت أن المؤسسة ناقشت هذه القضايا مع قادة غرف الأخبار وعملت على تعزيز التدريب الثقافي فيما يتعلق بقضايا معاداة السامية والإسلاموبثوبيا وغيرها لضمان فهم حساسيات المجتمعات المتنوعة في أستراليا والآثار التي تترتب عليها.
5: We have certainly talked to editorial leaders about cultural training in regards to the issues, anti-Semitism, Islamophobia, etc., and noting that it is very much impactful for communities here in Australia, and obviously we have a very diverse newsroom as well. So indeed, we have had many conversations about sensitivities and understanding of the impacts on communities here, which obviously our staff are part of.
1: أدانت الحكومة الأسترالية والائتلاف المعارض الاختبار الصاروخي الذي أجرته الصين في المحيط الهادئ، وقالت بكين إن الصاروخ الذي أطلق من غواصة تعمل بالطاقة النووية جاء ضمن مناورة عسكرية سنوية، مؤكدة أنها أبلغت الدول المعنية مسبقا وفقا للقوانين والقواعد الدولية. إلا أن المتحدث باسم المعارضة في شؤون الخارجية تيد أوبراين وصف الاختبار بأنه غير مسؤول. أما وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ فقالت إن أستراليا تعتبر هذا الاختبار عاملا يساهم في زعزعة استقرار المنطقة. أطلق مكتب الإحصاءات الأسترالي حملة توعوية تستهدف المجتمعات المتعددة الثقافات استعدادا للتعداد السكاني الذي سيجرى الشهر المقبل. هذا وقد أنتجت إعلانات ب28 لغة تؤكد أن المشاركة في التعداد إلزامية لجميع المقيمين في أستراليا بمن فيهم المهاجرون والطلاب الدوليون وحملة التأشيرات المؤقتة والزوار مع استثناءات محدودة مثل الدبلوماسيين الأجانب. وقالت المتحدثة الوطنية باسم التعداد السكاني إيميلي وولتر لخدمة SBS أردو إن البيانات التي يجمعها التعداد تساهم في توفير خدمات أساسية مثل التعليم والنقل والرعاية الصحية، وأوضحت أن التعداد يطرح أسئلة عدة لفهم خلفيات السكان الثقافية وأوضاعهم الصحية والتعليمية والمهنية، مؤكدة أن هذه المعلومات ضرورية لفهم احتياجات المجتمع وتخطيط الخدمات المستقبلية. أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مشروع قرار يشيد بالجهود التي بذلتها أستراليا لحماية الحاجز المرجاني العظيم من دون أن توصي بإدراجه على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. وبدلا من ذلك طلب مركز التراث العالمي تقريرا عن التقدم المحرز في عام 2028 على أن يقدم تقرير كامل عن حالة الحفظ في عام 2029، وهي أطول فترة متابعة طلبت منذ عدة سنوات. وقالت المساعدة لوزير شؤون البيئة نيتا غرين إن منح أستراليا فترة أطول لتقديم التقارير يعكس حجم التقدم الذي تحقق في حماية الحاجز المرجاني. وفي الرياضة، تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي، وسجل كل من كيليان مبابي وعثمان ديمبلي هدفي المباراة لينهي المشوار اللافت للمنتخب المغربي في البطولة. وبهذا الهدف رفع كيليان مبابي رصيده إلى 20 هدفا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، وإلى 8 أهداف في النسخة الحالية من البطولة. وبذلك تساوى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة سلم ترتيب هدافي البطولة. كان هذا حصاد الأسبوع.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

0: إذاعة القرآن الكريم صوت الإسلام
1: ودار الإيمان
0: وكلمات الرحمن
1: علماء فقه ودين
0: من جميع بقاع الأرض المسلمين
1: معهدا في بيتك
0: ومسجدا في دارك
1: إنها إذاعة القرآن الكريم.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهج الشرعية، هذه التي جعلناها تحت اسم ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الرابع بعد 30 في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولا. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع جريمة من أكبر الجرائم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. هذه الجريمة البشعة شنت عليها الشريعة الإسلامية حربا لا هوادة فيها، وأوعد القرآن الكريم المتعاملين بها عذابا أليما في الدنيا والآخرة، بل لم يبلغ من تفضيع أمر من أمور الجاهلية أراد الإسلام أن يبطله ما بلغ من تفضيع هذه الجريمة. فما هي هذه الجريمة يا ترى؟ إنها جريمة العصر، عنوان الحلقة جريمة العصر. ما هي هذه الجريمة يا ترى؟ إنها جريمة الربا. الربا، الربا الذي اعتبره الإسلام جريمة الجرائم وأساس المفاسد وأصل الشرور والآثام. الربا هو الوجه الكالح الطالح الذي يقابل الصدقة والبر والإحسان. الربا هو الوجه الكالح الطالح الذي يقابل الصدقة والبر والإحسان. فالصدقة عطاء وسماحة وطهارة وزكاة وتعاون وتكافل، والربا شح وبخل وطمع وجشع وأنانية واستغلال وحب ذات. الصدقة نزول عن المال بلا عوض من البشر طواعية، إنما الربا استغلال حاجات الناس وامتصاص دماء الناس واسترداد الدين مع زيادة حرام مقتطعة من لحم الناس ومن دم الناس ومن كد وكدح وعرق الناس. فلا عجب إذن أن نرى الإسلام وقد اعتبر الربا من أكبر المنكرات ومن أعظم الجرائم، ولا عجب أن يعلن ربنا الحرب على المرابين فيقول ملك الملوك: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا جريمة العصر، أصل الشرور، أس الفساد، منكر المنكرات. ما هو الربا؟ وما هي أنواعه؟ وماذا قال ربنا فيه؟ وماذا قال رسولنا عنه؟ وما هي الأضرار المترتبة عليه؟ وكيف نتوب من الربا؟ أسئلة تحتاج إلى بسط وإلى تفصيل. الله أسأل أن يلهمنا السداد والرشاد والتوفيق، إنه ولي ذلك ومولاه. ما هو الربا؟ الربا في اللغة هو الزيادة. الربا لغة معناه الزيادة، نقول ربا الشيء يربو إذا زاد. إذا زاد نفس الإنسان وأصبح يتسارع
هكذا نقول هذا مريض بالرب. الربا لغة هو الزيادة المطلقة، ومنه قول الله عز وجل في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء، وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه قال راويه: فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربى من تحتها. الصحابة جلسوا على طعام فأكل معهم رسولنا ودعا لهم بالبركة وسمى وبارك، فما رفع أحدهم لقمة إلا وزاد إلا وربى إلا وزاد الطعام من تحتها. فالربا لغة هو الزيادة المطلقة. نقول أربى فلان إذا تعامل بالربا. والربا في الشرع له معاني كثيرة، منها ما قاله ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، قال: الربا هو كل زيادة لم يقابلها عوض. وقال غيره: بل الربا زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. يا فلان شوف لي معك 1000 جنيه معذور شوية، يقول له ماله هتشدهم امتى؟ يقول له على رمضان الجاي ان شاء الله، يقول له زي بعضه زي بعضه يا اخي، خد 1000 وهاتهم لي 1100. 100 دي ربا، زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. وما حكم الربا؟ الربا حرام في كل الشرائع السماوية من عهد آدم إلى محمد عليهما السلام، ما من نبي ولا رسول إلا وحرم الربا على أمته وعلى قومه. كل الرسل حرموا الربا. يدل على هذا ذم الله لليهود بالقرآن لأنهم تعاملوا بالربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. نهى الله اليهود عن الربا فأكلوه، ففلسفوا الباطل فاستحقوا لعنة الله وسخط الله وغضب الله. والربا حرام علينا في شريعتنا العظيمة في قرآننا المجيد بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الربا يا عباد الله مر بأربعة مراحل في التحريم. الله حرم الربا على أربعة مراحل بالتدريج، كما حرم الخمر على أربعة مراحل بالتدريج. الدور الأول، أنزل ربنا في مكة على النبي في سورة الروم آية تحرم الربا بالتلويح بالموعظة السلبية. قال الله تعالى في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه آية مكية، وسورة الروم مكية، وفيها إشارة إلى أن الله يبغض الربا، وإلى أن الربا ليس له ثواب عند الله، فهي إذن موعظة سلبية بتقول يا مسلمين ربنا بيكره الربا، لكن ما قالتش بيحرمه. يبقى على كل مسلم ذكي يبحث عن مرضات الله أن يدع ما يكرهه الله. ثم نزلت آية ثانية في سورة النساء، الآية 160 و161، حرم الله فيها الربا تلويحا لا تصريحا بقوله جل جلاله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. آية
يحكي ربنا فيه لماذا سخط على اليهود. فإذا من أسباب سخط الله على اليهود أنهم أكلوا الربا، امتلأت قروشهم بقروش الربا فلعنهم الله. برضو لسه القرآن ما قالش الربا حرام عليكم يا مسلمين، هذا تحريم بالتلويح لا بالتصريح، وبالإشارة لا بصريح العبارة، ولقائل أن يقول هذه حكاية عن اليهود وما لنا نحن. ثم نزلت الآية الثالثة التي حرم ربنا فيها شيئا من المعاملات الربوية، ما حرمش كل الربا، حرم شيئا من المعاملات الربوية، فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. زمان كان العربي إذا أقرض أحدا إلى أجل أقرضه بالربا، فإذا حان موعد السداد قال صاحب الدين للمدين، قال صاحب الدين للمستدين تقضي أم تربي؟ ها هتسد ولا اديك فرصة تانية ونزود الفايدة تبقى فايدة مركبة؟ تقضي أم تربي؟ ويقعد يضاعف في فوائد الدين ويضاعف في فوائد الدين، وأحيانا تبقى فايدة الدين أكبر من الدين نفسه. وكم استعبدت الفوائد الربوية من شعوب فضلا عن أفراد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية الثالثة المدنية حرمت شيئا من المعاملات الربوية. ثم جاءت الآية الرابعة التي ضربت الربا والمرابين بالضربة القاضية. قال ربنا فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ماذا قال ربنا عز وجل عن الربا؟ قال الله عز وجل وهو يصف حال المرابين عند قيامهم من القبور، اسمع يا آكل الربا، اسمع يا من تفلسف الباطل وتأكل الحرام، اسمع إن لم تتب ماذا سيكون حالك عند قيامك من قبرك في الآخرة. والله العظيم حال بئيس، والله العظيم حال يخلع القلوب، وربنا أنا خايف عليك. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المرابي يقوم من قبره في الآخرة كالمجنون، كأنه عنده صرع بسبب مس شيطان، سواد عينيه يدور في عينيه كالمجنون، جبينه يتفصد عرقا، وجهه أزرق من الخوف، الزبد يسيل من فمه، يقوم ويكبو، يقوم ويسقط، يقوم ويسقط. واحد عمره جاله ماس كهربي، كهربا مسته يهتز كالمجنون. المرابي هيطلع من التربة في الآخرة كده. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طب ليه يا رب هتعمل فيهم كده؟ لأنهم ضلالية، أحلوا الحرام وأكلوا الحرام وفلسفوا الباطل، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. الله، ده جعل الربا هو الأصل، الحلال والبيع زيه، ده العلماء بتوع البلاغة يسموه تشبيه مقلوب. أما أقول القمر كزيد، مش زيد كالقمر، إذا جعلت زيد هو الأصل والقمر هو اللي شابهه، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا الحرام هو الأصل
وقاس الحلال البيع على الربا، ومن قال أن البيع مثل الربا، البيع فيه تبادل منافع وعرق وكدح، أما الربا فهو استغلال، مص دماء، جشع، طمع، أكل جهد الناس وعرق الناس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد ربنا على هؤلاء الأفاكين بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني قبل نزول هذه الآيات، فله ما سلف خلاص وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تشبيه بلاغي رائع. الناس اللي بتاكل ربا بتتعامل بالربا ليه؟ عشان فلوسها تزيد. والناس اللي بتبخل بالصدقة بتبخل بيها ليه؟ عشان فلوسها ما تقلش. ربنا قال لنا انتوا فاهمين غلط، اللي عايز فلوسه تزيد يتصدق، واللي عايز فلوسه تضيع يتعامل بالربا، يمحق الله الربا. خد بالك ممكن تكسب مليون دولار من الربا ومعها سرطان، يبقى انت خسران. تكسب 10 مليون دولار من الربا وزوجتك تضربك على عرض قفاك وعيالك عاقين وتبقى عايش في ضنك، وفوق ده وده واهم من ده كله تبقى خسرت دينك يا عبد الله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وماذا قال ربنا ايضا في شأن الربا؟ قال جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا. يا ناس، يا اللي بتاكلوا الربا، يا اللي بتفلسفوا الباطل، يا اللي بتسموه بأسماء جميلة مغرية، فإن لم تفعلوا، إذا ما بطلتوش ربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة يعني المديون ما تمصوش دمه فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. فإن لم تنتهوا، فإن لم تأتمروا بأمر الله وتتركوا الربا، الله سيحاربكم، رسوله سيحاربكم، ومن حاربه الله هل سيفلح؟ لن يفلح أبدا. بشروا المرابين بخزي الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا. ربنا سيحاربهم بحرب الجوع، بحرب المرض، بحرب تسليط حثالات البشر عليهم، بحرب ذهاب البركة، بحرب الغلاء، بحرب ذهاب الرخاء، بحرب على السعادة والطمأنينة، بحرب القلق والخوف. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فتوى عرضت على الإمام مالك رحمه الله. رجل، هذا الرجل عاد من عمله إلى بيته ليلا، وإذ به يرى رجلا سكران، هذا السكران يحمل سلة في يده، ثم يمد يده للسماء ويقبض هكذا على الهواء ويضع يده في السلة. فقال ماذا تصنع؟ قال أجمع نجوم السماء في هذه السلة. سكران مسطول عايز يخليها لنا ضلمة، قال بيلم نجوم السماء ويحطها في السبت. فقال الرجل زوجتي طالق، إن كانت هناك معصية أعظم من الخمر بعد الشرك. وذهب إلى بيته، يا أم إبراهيم ده أنا شفت النهاردة واحد مسطول مسخة، قال العبيط ده قال بيلم النجوم ويحطها في سبت. وقلت بقى أنت طالق لو كان في ذنب بعد الشرك أكبر من شرب الخمر. قالت وجهي على وجهك حرام حتى تستفتي مالك. امرأة عندها دين، مش يبقى جوزها الصبح مطلقها 300 طلقة ويضاجعها في آخر الليل ولا تسأل صبح إلا أنت طالق، وبالليل يأتيها كما يأتي الرجل زوجة، يقول لك أصله مطلقاني. يعني إيه مطلقاني؟ إيه مجنون يعني عباسية؟ في حاجة اسمها مطلقاني؟ فالست عندها دين، قالت له اوعى تلمس
اسأل مالك الأول. فذهب إلى مالك وقال: يا إمام، كيت وكيت وقلت كيت.

0: ربنا هيحاربك، هل يقوى احد على حرب الله؟ معايا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: سيدنا الشيخ.
0: اهلا اهلا الحمد لله.
1: بعد اذن هذا كله انا كان ليا سؤال.
0: اتفضل.
1: في ناس حضرتك يعني انا مثلا عايز اشتري حاجه معينه. لودر مثلا. فصاحبه بيبيعه كاش ما بيبيعوش قسط. في حد تاني ممكن اشتري مثلا منه عربيه قسط وابيعها وبعد كده اروح اشتري الايه؟ الحاجه اللي انا دي اللي انا عايزها الثانيه دي كاش. ده يجوز ولا ده برضه ربا؟
0: حاضر. تابع معايا الحلقه.
1: نعم؟
0: تابع معايا في اخر الحلقه. مش هاخد اتصالات يا اخواني؟
1: ماشي.
0: مش هاخد اتصالات ان شاء الله. وخير من يسال في هذه الامور الدكتور علي السالوس استاذ الاساتذه في الرد على هذه الفتاوى الاقتصاديه، بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه. يا عباد الله، الله عز وجل يامرنا بالتسامح، وان كان ذو عسره ما تمصوش دمه، المديون ده امهلوه فنذرة الى ميسره. وكذا في السنه، روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه. الله، واحد مديون مفروض يسد لك أول الشهر، مرته مريضة، عياله داخلين المدارس، العيد دخل، رمضان دخل، اتزنق المرات، تمص دمه، تزود على ثمن الكمبيالة، حرام عليك يا أخي، تجاوز، اديله فرصة تانية. ده في واحد كل عمله الصالح الذي لقي الله به انه كان بيقول للعامل اللي عنده: روح لم الفلوس من المديونين اللي فيه مزنوق الشهر ده، تجاوز عنه، اديله فرصة، لعل الله ان يتجاوز عنه. تخيلوا، فتجاوز ربنا عنه وادخله الجنة. وقال ربنا ايضا عن الربا في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الربا؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، سبع حاجات دول بيودوا جهنم عدل إن لم يتغمد ربنا فاعلها برحمته، باستثناء من مات على الشرك ومن مات على السحر. اجتنبوا السبع الموبقات: شرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أكل الربا موبقة مهلكة. وروى مسلم في صحيحه حديثا مرعب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على آكل الربا وموكله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. اللي بياكل الربا واللي بيأكل بالربا واللي بيشهد على الربا واللي بيكتب الربا والضامن في الربا كلهم مرابين. النبي لعنهم. عارفين اللعنة معناها ايه؟ الطرد من رحمة الله. يعني النبي محمد اللي دعاءه مجاب قال: يا رب ما ترحم بتوع الربا، اللهم لا ترحمهم. هذه معنى الحديث. وروى أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة

0: رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. يا الله، جنيه واحد من الربا ذنبه أكبر من ذنب 36 زنية. أمال المية جنيه بكام والألف بكام والعشر تلاف والمليون؟ بقول لك يا عمي، الربا ألعن من الزنا، ألعن من شرب الخمر، ألعن من السرقة. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. فلسمع الحديث الأصعب الأصعب. روى الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي رحمهم الله تعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها، أقل ذنب في الربا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. أقل ذنب في ذنوب الربا أن واحد يزني بأمه. أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. إنك تقع في عرض المسلم ده ألعن من ذنب الربا الودي في دهي. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجماعة المرابين عرفنا هيطلعوا من المقابر ازاي في الآخرة، عندهم صرع زي المجانين. أمال عذابهم في القبور شكله ايه؟ اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث رؤيا النبي الطويل، النبي رأى رؤيا طويلة شهد فيها مشاهد لأهل النار لعذاب البرزخ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان وقال لي انطلق، فانطلقت فرأيت كذا وكذا وكذا إلى أن وصل إلى صاحبنا، قال: فأتيت على نهر أحمر كالدم، شاف واحد بيسبح في بحر دم، ورأيت فيه سابح يسبح. أنا عايزك تتخيل، تطلق العنان لخيالك، بحر دم، دم، واحد بيسبح فيه، يسبح يسبح يسبح. فإذا وصل إلى الشاطئ وجد رجلا ينتظره عنده حجارة كثيرة، فيفغر السابح فاه، فيلقمه الملك حجرا من نار في فمه، يصرخ ويسبح يسبح يسبح، يلتمس النجاة ويصل للشط، فيجد الملك يلقمه حجرا آخر. قال: ما من هذا يا جبريل؟ من هذا يا ميكائيل؟ قال: هذا آكل الربا، كان كرش واسع في الدنيا مستغل، مش كان مصاص دماء أو بيسبح في بحر دم، مش كان بياكل أموال الناس بالباطل، يأكل في بطنه نارا، يأكل نار بجد في البرزخ عياذا بالله تعالى. ماذا قال نبينا أيضا في شأن الربا؟ روى الطبراني ورواته في رواة الصحيح، وذكره المنذري في الترغيب، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر، والثلاثة ظهر. الربا الاقتصاد العالمي الآن قائم على الربا، الخمر يسموه مشروبات روحية، الزنا تحت مسميات زواج المتعة، الزواج العرفي ده كله نكاح باطل. بين يدي الساعة يظهر الربا والخمر والزنا عياذا بالله تعالى. وروى أبو يعلى بإسناد جيد وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. من واحد كرشه مليان بالربا ومريض، يا رب اشفيني. فين ازاي؟ ده انت لما اكلت الربا احليت بنفسك عذاب الله، ده اللي فيك ده عذاب، ده عقوبة. اعد لك الحديث ثاني، ما ظهر في قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب الله، الا احلوا بانفسهم عذاب الله. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا رحمن يا رحيم. وروى الامام مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ده اللي بيسموه ربا الفضل، هذا الذي يسميه أهل العلم ربا الفضل. الأحاديث كثيرة، يا آكل الربا، يا آكل الربا، يا ابن آدم خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. عمال تجمع في الحرام، تسمع فتاوى من مئات العلماء الأماجد الأكابر، بل فتاوى من مجامع علمية كبيرة تحرم الربا، ولسه بتفلسف للباطل. يا ابن آدم خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. يا ابن آدم هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا؟ أليس إذا مصيرك جوف قبر ويحتى الترب هذا ثم هذا؟ تنزل في التراب في الحفرة المظلمة، لن يدخل معك مالك إلى القبر، سيتمتع به الورثة وتلحقك أنت اللعنات. اتق الله في نفسك يا عبد الله. ما هي أضرار الربا؟ أضرار دينية، يجلب الربا على المرابين لعنة الله وسخط الله وعذاب القبر وفضيحة الآخرة وجهنم وحرب الله. مش دي أضرار دينية؟ أضرار أخلاقية، الربا عديم المرابي عديم الخلق. الربا يولد في قلب المرابي حب الذات، الأنانية، لا يعرف إلا نفسه، لا يبحث إلا عن مصالحه، لا يعرف معاني الخير، الجود، الكرم، الإيثار، الإحساس بحاجات الآخرين، معاني الأخوة في الله. ترى الإنسان المرابي كالوحش المفترس، دراكولا، مصاص دماء، همه جمع المال، استلاب ما في أيدي الناس، استغلال حاجات الناس. فترى المرابي إنسان نجم، جبان، جشع، طماع. مش دي أضرار أخلاقية؟ للربا أضرار اجتماعية، الربا يولد في المجتمع البغض، البغض، الحقد، الحسد، يفكك الروابط الإنسانية، يمسح من القلوب معاني الإحسان، يغرس الحقد غرسا. بل كم ترتب على الربا والله من خراب بيوت وطلاق زوجات وتشريد أولاد وذهاب مال جمع بالكد والتعب، بل وسجن أحرار مش لاقي سجن، حجزوا عليه سجنوه، عياله اتشردوا، مراته ضاعت، بيته خرب. مش دي أضرار اجتماعية؟ بل كم ترتب على الربا من أضرار اقتصادية، إذ أنه يقسم المجتمع إلى طبقتين، طبقة مترفة مدلعة تعيش على كدح الآخرين وتستغل الآخرين، وطبقة تعيش على الفاقة والحاجة والفقر والبؤس والحرمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل كم استعبد الربا من شعوب، المعاملات الربوية الدولية من أهم وسائل الاستعمار العصري، صندوق النكد الدولي، دولة غنية تقرض دولة فقيرة بلا فائدة بس مقابل تسهيلات امتيازات، هذا أيضا ربا. هذا استعمار عصري، هذا استعمار في صورة جديدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الربا أقسام. ما هي أقسام الربا؟ العلماء لهم تقسيمات كثيرة، من أهمها الربا ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة المعروف إنك تسلف واحد 1000 وتقول عايز 1100، 1010، 1000 وفلس، الزيادة دي ربا، إنها ربا النسيئة. ربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويسمى بربا القروض أو الربا الجلي. وهذا الربا هو الذي وضعه النبي تحت قدمه في خطبة الوداع عندما قال: ألا وإن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع. مع الأسف النظام المالي العالمي الآن لا يقوم إلا على أساس الربا. العمل الأساسي للبنوك الإقراض والاستقراض، ويعملوا مصلحة بين المقرض والمستقرض، ده العمل الأساسي قائم أصلا على الربا. هذا ربا النسيئة. النوع الثاني ربا الفضل، وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع زيادة، وهذا حرام بالسنة النبوية الكريمة وبإجماع الأمة، أمر تعبدي، ولأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. دليل ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر يعني القمح بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. اسمه ربا الفضل. هذا الحديث نص على تحريم الربا في 6 أنواع: الذهب، الفضة، القمح، شعير، التمر، الملح. ويدخل الربا في هذه الأصناف من وجوه: أن نبيع الجنس الواحد بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، ملح بملح، تمر بتمر مع زيادة. وده نساء كتير قوي واقعة فيه، هي لابسة غوشتين 50 جرام، تروح لبتاع الذهب: اوزن لي الغوشتين دول يا أخوي. يوزن لها غوشتين: النقشة دي عجباني ماشي، كم جرام دول؟ 50 جرام. تقول له: طيب واللي في ايدي دول كام؟ 50. تقول له: خد دول وهد دول. تقول له: اه بس في 300 جنيه مصنعية، اهو ده ربا، ده اسمه ربا الفضل. طب والحل ايه؟ حل يا حجة تبيعي وتقبضي فلوسك في ايدك وبعدين تشتري، طالما النوعين زي بعض ما ينفعش نبدل ده مكان ده مع زيادة، يبقى ربا. أصل ده ذهب قديم وده ذهب جديد، ما لا عبرة عندنا للجودة ولا للرداء. يبقى إذا اتحد الجنسان وبعنا واحد بواحد مع الزيادة فهذا ربا. ويدخل فيه أيضا الجماعة بتوع اللي بيشتروا العملات الأثرية. عندك 10 جنيه من أيام الملك مينا موحد القطرين، من أيام الملك فاروق، لك آه الله 10 جنيه أثرية تبيعها لي ب500 جنيه، أهو ده ربا. لأنك بتشتري نقود بنقود من جنس واحد، ده جنيه مصري وده جنيه مصري، ده ربا. إنما لو اختلفت العملة، ريال بجنيه، دولار بين، لا بقى، أنا بتكلم على جنس واحد، هذا أيضا ربا يقع فيه الناس كثيرا. برضو النساء اللي بتشتري الذهب بالتقسيط، بيع الذهب بالتقسيط ربا، ربا الفضل. لازم زي ما النبي قال: يدا بيد، خد وهات، هات دهب خد فلوس. هقول لك حاجة غريبة، لو أنا رايح أشتري دهب من واحد جواهري يوزن لي: يا عم دول 100 جرام ماشي، ثمنهم كام؟ ثمنهم قد كده، طيب طيب هاخدهم أهم وهطلع البيت اللي في وشك ده وهو عارفني أنا ثقة، هجيب الفلوس، ده ربا. ما ينفعش، لازم يدا بيد، خد وهات، ده اسمه ربا الفضل. ومن صوره ايضا ان يختلف الجنسان، اشتري ذهب بفضه، تمر بشعير، هذا حلال. امتى يبقى ربا؟ اذا كان احدهما حاضر والاخر غائب. هاخد منك 10 كيلو تمر اهم، وهجيب لك مكانهم 20 كيلو شعير بكره، ده ربا. لازم يدا بيد، خد وهات. فلو بعت حاضر بغائب لهذه الانواع مع اختلاف الانواع برضو وقعت في ربا الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الذهب بالورق، الذهب بالفضه، ربا الا هاء وهاء. قال المفسرون: هاء وهاء يعني يدا بيد، خذ وهات، سلمني واستلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا منها غائبا بناجز. لازم خذ وهات كما قلت، متفق عليه. ثلاثة من صور ربا الفضل أن يباع الجنس بجنسه متساويا، ولكن أحدهما غائب، فهذا أيضا ربا. أنا معايا كيلو بلح، كيلو تمر، ماركت، ما بيسموا النهارده التمر في رمضان ده اسماء الرقاصات والممثلات، لقيت حاجات عجيبه قوي، يقول لك التمر ده ماركت الرقاصه ثانيه جنزير مثلا، يعني الكيلو ب 50 جنيه. فانا جبت كيلو من بتاع ثانيه جنزير ده، ومروح البيت لقيت نفسي مغفل، اجيب كيلو بلح ب 50 جنيه؟ ايه ده؟ طب ما انا ده في كيلو بلح بيتباع ب 2 جنيه، طب ما انا فكهم ب 25 كيلو بلح. قمت راجع للراجل ثاني: يا عمي الكيلو ابو 50 جنيه ده فكهولي ب 25 كيلو بلح من ابو 2 جنيه. ينفع؟ ينفع. اذا كان هات وخد، يبقى كيلو بلح قدام 25 كيلو بلح، لا ما ينفعش، استغفر الله، ده ربا الفضل. انا اديتك كيلو اخد كيلو، ده ب 50 جنيه وده ب 2 جنيه، ماليش دعوه بالجوده والرداء. في النهايه ده وزنه ايه؟ كيلو. وده وزنه ايه؟ كيلو. يبقى كيلو قدام كيلو. طب والحل ايه؟ بيع يا عم واقبض ال 50 جنيه واشتري زي ما انت عايز. انما تبيع الجنس بجنسه متساويا واحدهما غائب، واللي كيلو قدام كيلو بس خده، وبكره تعالى خد اللي انت عايزه، والاخر حاضر، برضه ده ربا الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا الا هاء وهاء. والقاعده الفقهيه عشان تستريحوا: اذا اتحد الجنسان في هذه الاصناف السته حرمت الزياده، وحرم النساء يعني التاجيل، واذا اختلف الجنسان حلت الزياده وحرم النساء. يعني اشتري 10 كيلو شعير بخمسة كيلو بلح، ماشي، اشتري 100 جرام فضة بعشرين جرام ذهب، ماشي. يبقى إذا اتحد الجنسان حرمت الزيادة والتأجيل، وإذا اختلف الجنسان أحلت الزيادة وحرم التأجيل. لازم يدا بيد، لازم يدا بيد، هاء وهاء، كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من صور الربا العصرية المشاريع التي يدخلها بعض الناس مع بعض أصحابها. لو أعمل حاجة، أنا هعمل مشروع وعايز منك بس 50,000 جنيه، ولك مني كل شهر 200 جنيه، ثابتين، هذا عين الربا، هذا عين الربا. أمال نعمل إيه؟ ادخل بنسبة مرابحة مضاربة على المكسب والخسارة. يا عمي أنا هدخل معاك بنسبة 50,000 جنيه، ب50,000 ليا النص وانت النص على المكسب والخسارة. جه الراجل كسب الشهر ده 1,000 جنيه، أنا ليا كام؟ 500. اللي بعده كسب 2,000 جنيه، أنا بقى ليا كام؟ 1,000. اللي بعده خسر 1,000 جنيه، أنا عليا من الخسارة كام؟ 500. هو ده الإسلام، دي المضاربة. انما 200 جنيه كل شهر 300، ما ينفعش. دارت ممكن يديك حاجه تحت الحساب واخر السنه تتحاسبه، وبالنسبه بتاعتك تاخد من المكسب لو كسب وتشيل من الخساره لو خسر. هذه المضاربه. من صور الربا القروض الربويه، الفائده على القروض بين الافراد، يا أخي سلفني قد كده هسلفك بس ادفع لي عليهم كذا. القروض، الفائدة على القروض بين الأفراد عين الربا، الفائدة على السلفيات والقروض التي يحصل عليها الأفراد من المؤسسات. شغال في مؤسسة معينة، والله أنا بجوز البنت وعايز سلفة 5000 جنيه. شو طيب هنديك ال 5000 ونخصمهم بقى منك وانت طالع على المعاش، بس هنخصمهم 5200. طب وال 200 دول بتوع ان شاء الله؟ ابدا، ورق ورق ورق مصاريف. طيب ده انا عايز 10000، وماله؟ هنديهم لك ونخصمهم. ندي لك بقى نخصم منك 10600. طب 600 ليه؟ ده كانوا 200. ابدا، ورق ورق مصاريف، انا عارف ان الورق ثمن واحد. فدول بيفلسفوا الباطل، هذا ايضا من صور الربا. الفايده حتى ولو كانت فلس هذا ربا. كذا من صور الربا تجديد الكمبيالات باعلى من قيمتها الاصليه نظير الاجل، هذا ربا. عليا كمبياله هروح اسدها، مش قادر اسد، خلاص هنديك فرصه شهرين، وبدل ما الكمبياله ب 500 تبقى 550. دي ألعن انواع الربا، ده الربا الفاحش، ربا الجاهليه، الفوائد المركبه. كذا تاجيل سداد الديون المستحقه مع الزياده. كذا القروض المشروطه بحصول الدائن على اي منفعه، اذ ان القاعده تقول كل قرض جر نفع، كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. شهاده الاستثمار، تامين على الحياه، على السياره، لا يجوز الا اذا كان اجباريا. اعلم ان الاسئله في موضوع الربا كثيره. كل من سمع هذا الكلام وأراد أن يستفصل عن حاله، ولا بد، عين في دفتر توفير، عين في كذا، لا بد أن يستفصل عن حاله. أنا أحيل أي أحد يريد أن يسأل في هذه المسائل إلى لقاء الدكتور علي الثالوث أطال الله في عمره، الفتاوى، وهو يتناول الفتاوى الاقتصادية، وإذا ذكرت الفتاوى الاقتصادية فهو سيدها إن شاء الله. الله أسأل أن يبارك فيه وفي جميع علمائنا ومشايخنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا، تغفر الله لي ولكم، وأعتذر عن عدم أخذ الأسئلة حتى يتواصل الموضوع ولا ينقطع حبل الأفكار. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم هب لنا علما نافعا وعملا صالحا. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نستمع سويا الآن إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال رياض الصالحين.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. باب الأمر بأداء الأمانة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه.
1: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم.
2: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. متفق عليه.
2: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. نزهات في رياض الصالحين. باب الاقتصاد في الطاعة.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
1: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري.
0: كنتم تستمعون إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورياض الصالحين.
3: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أجمل ما فيها. قيل له: وما أجمل ما فيها يا إمام؟ قال: مناجاة الله عز وجل والأنس به. هذا أحسن شيء في الدنيا. مش أنت بتحب ربنا؟ قم قل له أنك بتحبه، هذه هي المناجاة. أخبر الله بحبك له، أخبر الله بخوفك منه، أخبر الله بخوفك من عذابه، ناجي الله عز وجل بما في صدرك ناحيته، أخبر الله عز وجل بما في صدرك من مخاوف وقلق تجاه الدنيا. يا رب أنا خايف إن ابني يطلع كذا وكذا، يا رب أنا خايف، يا رب عندي مشكلة في الشغل، يا رب أنا خايف المذاكرة، يا رب أنا خايف العروسة، يا رب أنا خايف الفلوس، يا رب أنا عاوز كذا وكذا، يا رب أنا رحت، يا رب الذنب الفلاني، يا رب والله ما كان أصدق فيه، والله يا رب وأعتب بجهلي وبشريتي وضعفي، والله يا رب ما كان أصدق فيه، لكن وقعت وهقوم تاني وهغلب الشيطان ولن يستطيع أن يغلبني إن شاء الله بعونك أنت يا رب ورحمتك أنت يا رب وجودك أنت يا رب. هذه هي المناجاة. كان الشبلي إذا قام من الليل يقول ليت شعري ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، يا قرة عيني ويا سرور قلبي، أنظرت إلى معصيتي فسقطت من عينك، أم قلت هذا فراق بيني وبينك. بعضهم كان إذا دخل الليل قال والله ما غمني منذ 40 سنة إلا طلوع النهار، أحب الليل لملاقات ربي وأكره النهار لملاقات الناس. كانت بعض الصالحات إذا جاءها الليل تقول بخن بخن، يا نفس قد جاء سرور المؤمن، بخن بخن يا نفس قد جاء سرور المؤمن. ثم تنشد فتقول لا تأنسن بمن توحشك نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم. ثم تظل تتبتل وتبتهل وتتملق وتزدلف وترفع أكف الضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا جاء الصباح، فإذا اقترب الليل أن ينتهي، قالت واحرباه واسلباه، ذهب الظلام بإلفه وبأنسه، ليت الظلام بإلفه يتجدد. ولذلك كان ابن الجوزي يقول إذا جن الغاسق حن العاشق، إذا جن الغاسق حن العاشق. هذا الليل إذا جاء تحن قلوب المحبين، يفرح بملاقات محبوبه. ولذلك قال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل في الليل، ليس هناك لذة أعظم من ذلك.

وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 66 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو العفو. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، لا بد من وقفة مع موضوعين: موضوع التوبة وموضوع العفو. فالله سبحانه وتعالى فتح لعباده باب التوبة. هو يعلم أن عباده يصيبون ويخطئون، يقبلون ويدبرون، يحسنون ويسيئون. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ركب فيهم الشهوات، وما ركب فيهم الشهوات إلا ليرقوا بها إلى الله. لكن هذه الشهوة إن لم يصحبها نور من الله عز وجل ومنهج قويم تهتدي به، فإنها مدمرة، إنها قوة محركة أو قوة مدمرة. إذن لا بد من أن تكون التوبة من أجل أن ترمم. ولو تصورنا أن الله سبحانه وتعالى لم يفتح باب التوبة، إنسان وقع في إساءة ماذا يفعل؟ يزداد إساءة، يفجر، لأنه أيس من رحمة الله. لهذا يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أعظم ما في هذا الدين أن الإنسان مهما بلغت إساءته، ومهما تفاقمت ذنوبه، ومهما شرد عن ربه، ومهما غمس في المعاصي، لمجرد أن يقول يا رب لقد تبت إليك، يقول الله عز وجل: لبيك يا عبدي وأنا قبل. فباب التوبة مفتوح لمن غلبته نفسه، لمن زلت قدمه، لمن طمست بصيرته، لمن آثر الشهوة. باب التوبة مفتوح. ماذا يكمل هذا الباب المفتوح؟ أن الله عفو. لولا أنه عفو ما فتح باب التوبة. أيها الإخوة، في آية كريمة تتحدث عن التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الأكمل والأولى والأصح والأصوب أنه لمجرد أن وقع الإنسان في ذنب ليتوب فورا إلى الله عز وجل من قريب. فكلما قلت المسافة الزمنية بين الذنب والتوبة، كلما كانت التوبة أسهل. وكلما جهل الإنسان أن هذا ذنب كانت التوبة أسهل. فإذا علم أنه ذنب وفعله، ثم إذا فعله تراخى إلى أن يتوب، كانت التوبة أصعب. التوبة تسهل إذا ضاقت المسافة الزمنية بين الذنب وبين التوبة، وتسهل إذا رافقها جهل. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. لأن الله عفو كريم فتح لعباده باب التوبة. فالإنسان ما له عذر مهما ارتكب من ذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل الذنوب دون الشرك بالله يغفر ما دون ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا يعرف أحد قيمة التوبة إلا من ذاق طعم التوبة. حينما يتوب إلى الله يشعر أن الله قبله وأن الله أنسى حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. الآن اسم العفو ماذا يعني في اللغة؟ العفو اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأسماء الله الحسنى. من هذه الأسماء اسم العفو. العفو اسم من أسماء الله الحسنى. أما المصدر العفو، المصدر معناه في المعاجم اللغوية القصد لتناول الشيء. العفو القصد لتناول الشيء. يقال عفاه واعتفاه، عفاه واعتفاه أي قصده. العافون القاصدون، القاصدون باب الكريم يقال لهم عافون، ورد هذا في الأشعار وفي لغة العرب. هذا معنى العافون القاصدون العطاء. وهذا من عفو مالي أي من حلاله وأطيبه. من عفو مالي، عفو المال حلاله وطيبه، هذا معنى الثاني. أعطيته عفوا من غير سؤال، معنى الثالث. أعطيته عفوا من غير سؤال. عفى مال فلان أي كسر، المعنى الرابع. العافي هو الذي يمحو ويزيل، معنى خامس. خمسة معاني للعفو. القصد عفو المال حلاله، أعطيته عفوا من غير سؤال، عفى مال فلان أي زاد وكثر، العافي هو الذي يمحو ويزيل. ومنه قولهم عفت الرياح الآثار إذا محتها وأزالتها. العفو محو الذنوب، محو الذنوب. وفي الدعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية، أي ترك العقوبة والسلام. طبعا البحث المنهجي في أسماء الله الحسنى يقتضي أن نفهم المعنى اللغوي أصلا. وفي تاج العروس، في قاموس تاج العروس، العفو أقل من الصفح، لأن الصفح أبلغ من العفو، والصفح لا تأنيب معه، قد أعفو عن إنسان وأؤنبه، فقد يعفو الإنسان ولا يصفح. أيها الإخوة الكرام، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول العفو منه العفو. الآن دخلنا باسم الله الأعظم. العفو هو الذي يمحو السيئات. أحيانا يكون في للإنسان صفحة سيئات بجهة من الجهات، فإذا أحرقت شطبت، طويت، أهملت، انتهى الأمر. العفو هو الذي يمحو السيئات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. لذلك المؤمن الصادق يحدث عند كل ذنب توبة. وكلما ارتقى الإنسان تقل ذنوبه عددا وتقل حجما، تقل حجما وتقل عددا. فإذا ارتقى أكثر يعني يكاد يبتعد عن الذنوب كليا، إلا ما كان عن غير قصد أو عن زلة لم تكن متعمدة. العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من اسم الغفور ولكنه أبلغ منه. فإن الغفران ينبئ عن الشر، بينما العفو ينبئ عن المحو. يعني في مشكلة غفرت لم يعاقب عليها الله عز وجل فهو غفور، أما عفو أبلغ من المغفرة، أنساها لصاحبها، محاها من ذاكرته، محاها من صحائفه. المغفرة ذنب وقعت فيه، ربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبك عليه فهو غفور، أما العفو أبلغ من الغفور. هذا الذنب لعله يؤلمك، لعلك إذا تذكرته تستحي من الله، لعله يقلق. العفو محى هذا الذنب كليا من صفحة نفسك. يعني في صحيفة فيها ذنوب، كل ذنب له عقاب، نكتب تحت صاحب هذه الذنوب لا يعاقب وقعا. أما أن نأخذ هذه الصحيفة ونمزقها ونلغي وجودها هذا عفو. المغفرة أن لا تعاقب على ذنب، أما العفو أن يمحى هذا الذنب من صفحة نفسك ومن ذاكرتك. سيدنا يوسف لما التقى بإخوته الذين كادوا له حينما كان صغيرا وجعلوه في غيابة الجب وأرادوا أن يموت، لما التقى بهم ماذا قال؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، هي مغفرة. أما لما قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، الآن غفر أم عفا؟ عفا. ما أراد أن يذكرهم بعملهم، تجاهل عملهم كلية. لو ذكرهم بعملهم ولم يعاقبهم لكان غفورا، أما لم يذكرهم بعملهم إطلاقا. وهذا من فضل الله عز وجل، هو عفو وغفور. الإمام الرازي يرى أن العفو له معنيان، المعنى الأول هو المحو والإزالة، عفت الديار إذا درست. يعني أحيانا لما العرب كانوا ينصبون خيامهم في الصحراء، هذه الخيمة يحفرون حولها خندقا لئلا يدخل الماء إليها إذا هطلت الأمطار. هذا الخندق الذي حول الخيمة اسمه النؤي. فإذا ارتحل العرب من مكان إلى مكان بقيت آثار الديار، مستطيلات، دوائر، يعني الخنادق التي حفرت حول الخيام. بعد حين تأتي الرياح فتعفوها، أي تمحو آثارها. هذا أصل معنى العفو. فالمعنى الأول من المحو والإزالة، يقال عفت الديار إذا درست وانطمست معالمها وذهبت آثارها. فعلى هذا فالعفو في حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب. دقيقة، آثار الذنوب تذكرها، وتذكر الذنب يحجب عن الرب. لو أن الله لم يعاقب، لكن لمجرد أن تذكر ذنبك تستحي من ربك. فمن أسماء الله الحسنى أنه عفو، ينسيك هذا الذنب، وهذه من رحمة الله بنا. في واحد من الإخوة الكرام لم يقل كلمة غير مناسبة بحياته، يقول لك تميت جمعة كلما ذكرت هذه الكلمة ذبت خجلا، بعدين نسيها. لو أنها تبقى ماثلة أمامك لأهلكت صاحبها. فمن رحمة الله بنا أننا ننسى، والنسيان رحمة كبيرة جدا. أحيانا الإنسان يكون بموقف حرج يتكلم كلمة غير لائقة، أو يسمع كلمة قاسية جارحة، يقول لك ما نمت الليل، كم يوم أنام الليل؟ ليلة واحدة، ثاني ليلة تذكرها بسنام، الثالثة نسيها، بعد أسبوع ما في شيء. هذا من رحمة الله. لو أنه المواقف الحرجة والكلمات الجارحة والمواقف المهينة التي ساقها الله للإنسان رحمة به لا ينساها أبدا تهلكه، لكن الله عز وجل ينسي. النسيان من العفو، هو عفو، ومن دلائل عفوه أنه ينسيك هذا الذنب. ولعل فناء الإنسان في القبر، ومع فناء الإنسان يفنى دماغه، ومع فناء الدماغ تفنى ذاكرته، ومع فناء الذاكرة ينسى ذنوبه. فإذا أحياه الله يوم القيامة يحيي نفسا طاهرة مشرقة محبة طائعة لله. فالماضي الذي سبق إيمانه وسبق اصطلاحه مع الله ملو وجود أبدا. يعني الإنسان، دخلنا في موضوع دقيق الآن، في الدنيا له جاهلية ثم تاب إلى الله توبة نصوحة. أعماله في جاهليته ولو أنه تاب منها توبة نصوحة وغفرها الله له وأنساه إياها، لكنه إذا ذكرها يتألم أشد الألم. أما حينما يموت المؤمن وتثنى ذاكرته، مع فناء ذاكرته فنيت ذنوبه أصلا، ما عاد له وجود. هو قلبه طاهر، نفسه التي بين جنبيه طاهرة منيبة مستقيمة مقبلة، أما الذاكرة فنيت، وفنيت معها الذنوب. يأتي يوم القيامة لأنه مات تائبا لا يذكره الله بذنوبه إطلاقا. يعني الإنسان يقول لك أنا والله الحمد لله من 10 سنوات تائب، من 20 سنة وأنا في طريق الإيمان، لكن قبل 20 سنة لعله أخطأ أو زلت قدمه. فهذا الماضي في الدنيا تذكره، أما يوم القيامة لا تذكره أبدا، وهذا من رحمة الله بالإنسان. لذلك العفو في حق الله تعالى إزالة آثار الذنوب بالكلية، فيمحوها الله من ديوان الكرام الكاتبين. يعني لو فرضنا إنسان له صحيفة أعمال سوداء، وإنسان من يدير هذه الصحائف أراد أن يكرمه، ماذا يفعل؟ يأتي بهذه الإبارة فيحرقها أمامه، فلا فيش، ما عاد في أصل لهذه الذنوب، انتهت تقريبا للتقريب. فالله سبحانه وتعالى يمحو ذنوب العبد من ديوان الكرام الكاتبين الملائكة الذين يكتبون، ولا يطالبه بها يوم القيامة، وينسيها من قلوبهم كي لا يخجلوا عند تذكرها، ويثبت مكان كل سيئة حسنة. قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. يجب أن نستفيد وأن نسعد بهذا الاسم العظيم. المعنى الثاني في حق الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو الفضل يعني. فالله عز وجل يمحو ذنوب عباده ويتفضل عليهم بفضله، يمحو ويتفضل، هذا سموه التخلية والتحلية، التطهير والتعطير، العفو والرحمة، يمحو ويكرم، يطهر ويعطر، يشفي ويزكي. إذن معنى العفو صار في معنيان، معنى سلبي ومعنى إيجابي. السلبي محا، على أيام الإنسان بيغسل كاس فيها رائحة كريهة مثلا، فيها بقايا طعام، فيها بقايا شراب، فغسلها بشكل جيد، بعد أن غسلها ملأها شرابا طيبا. فالعفو لا يعني أنه محى الذنوب وستر العيوب، لا، أعطاك من فضله ما شاء. المعنى جديد بالعفو، عفا محا وعفا أعطى، إنه هذا من عفو مالي، أي من حلاله وطيبه، أعطيته عفوا من دون سؤال. فمن معاني العفو العطاء. المعنى السلبي المحو، المعنى الإيجابي العطاء. وقال بعضهم: العفو هو أن تزول عن النفوس ظلمة الزلات برحمته، ووحشة الغفلات عن القلوب بكرامته. وقيل: العفو الذي أزال الذنوب من الصحائف وأبدل الوحشة بفنون اللطائف. إزالة وعطاء. الإمام القشيري يقول: العفو هو الذي يمحو آثار الذنوب ويزيلها بريح المغفرة، فهو يمحو الذنوب من ديوان الحفظة على أن ينسيها من قلوبهم وقلوب المذنبين، أو هو الذي يترك المؤاخذة على الذنوب ولا يذكر بالعيوب. هذه كلها من معاني العفو. ما عليك إلا أن تقول: يا رب لقد تبت إليك فقط. ما عليك إلا أن تقول: يا رب لقد تبت إليك. وقد ورد أنه إذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا ربي وهو ساجد قال لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد لبيك يا ربي وهو عاصٍ تبت إليك وأنا عاصٍ قال لبيك ثم لبيك ثم لبيك. يعني الإنسان لتوضيح الفكرة: الأب إن كان عنده أولاد أبرار طائعون وواحد منهم شارب عاص، فرح الأب برجوع ابنه إليه وتوبته إليه أضعاف مضاعفة عن فرحه بهؤلاء الأبرار، لأنهم سلكوا الطريق الصحيح وانتهى الأمر. أما هذا الشارب يتألم الأب له أشد الألم، فإذا عاد توبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. اسم العفو ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة تزيد عن 39 آية. نعم، من هذه الآيات: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كلمة كان الله عفوا، كان الله عليما حكيما، كان الله عفوا غفورا، هذه الكينونة تفيد أن أسماء الله الحسنى قديمة قدم الله عز وجل، منذ أن كان الله كان عفوا غفورا، منذ أن كان الله كان عليما حكيما، منذ أن كان الله كان على كل شيء قديرا. يعني أسماؤه متلازمة مع وجوده. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. طبعا المقولة الثابتة: تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كان الله عفوا ينبغي أن تكون أنت عفوا، إذا كان الله حليما ينبغي أن تكون أنت حليما. فقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني أنت ما تقربت إلى الله بمثل أن تتخلق بأخلاق الله، ما تقربت إلى الله بمثل أن تتخلق بأخلاق الله. ورد في الأثر: أن تخلقوا بأخلاق الله. وفي سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يعني حينما يظلم الإنسان، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وفي المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أيها الإخوة، هل أدركتم حكمة أن اسم العفو جاء مع الغفور؟ الغفور ما عاقبك، أما العفو أنساك الذنب كله، وهذا منتهى الإكرام. إن الله لعفو غفور. الغفور ما عاقبك، أما العفو أنساك الذنب كله. قال: ورد اسم العفو مع اسم الغفور، وورد مع اسم القدير. يعني ولله المثل الأعلى. أيام الإنسان لا يستطيع أن يعفو عنه، هناك من هو أقوى منه يحاسبه ويؤاخذه، هناك من لا يستطيع أن يعفو. أما الله عز وجل قال: إن الله عفو قدير، يعني قدير أن يعفو عنك كل الذنوب. لذلك ورد في قوله تعالى على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني العزيز إن غفرت لهم ليس في الكون جهة تستطيع أن تسأل لماذا غفرت لهم، لأن الله سبحانه وتعالى إله عظيم، ومن شأن الإله العظيم ألا يسأل عما يفعل. فالله وحده قدير أن يعفو عنك دون أن يسأل. إخواننا الكرام في نقطة مهمة جدا في طريق الإيمان. بيقول لك إنسان أحيانا يعني أنا تبت إلى الله من هذا الذنب، لكن لما تكون في توبة عقب توبة عقب توبة والذنب نفسه، الإنسان تضعف ثقته بنفسه، وربما وقعت بينه وبين الله جفوة، والإنسان حكيم نفسه، فإذا وقع انهدام بينه وبين الله أو جفوة بينه وبين الله ما العمل؟ دققوا فيما سأقول. إنسان ارتكب إساءة بحق إنسان، ما دامت هذه الإساءة قد ارتكبها ولم يستسمح، هي حجاب بينه وبين هذا الإنسان. لو أنه قدم له هدية ثمينة، في الأعم الأغلب أن هذه الهدية تنسي الذي أساء إليه الإساءة، ماذا حصل؟ حصل ترميم، حصل جبر، حصل إعادة توازن، إعادة علاقات، حصل محو. هذا المعنى مهم جدا ويحتاجه كل مؤمن. قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. السيئة يترى ينبغي أن نتوب منها أم أن نطيعها بحسنة؟ ما قولكم؟ أن نتوب منها أم أن نطيعها بحسنة؟ أخ عبد الحكيم، أيام إنسان يقع في الذنب مرة أو مرتين، المرة الثانية يخجل، لو تاب يخجل، ما الذي يذهب عنه الخجل؟ أن يتبعها بحسنة. عودوا أنفسكم أيها الإخوة، أن كل ذنب وقعت فيه عن غير قصد بإمكانك أن تتبعه بعمل صالح، هذا العمل الصالح ينسي هذا الذنب. إذا الإنسان بالحج أحرم بعمرة ثم تمتع إلى الحج، عليه هدي جبر، أما إذا جمع بين الحج والعمرة قارنا عليه دم شكر، إنه الله أواه ومكنه أن يعتمر وأن يتابع إحرامه إلى الحج ثم يحج، هذا قارن عليه دم شكر، أما إذا اعتمر ثم تحلل من عمرته ولبس الثياب وتعطر وأكل وشرب وحلق رأسه واغتسل وقص شعره وأظافره، وفي يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، تقول هذا متمتع. المتمتع عليه هدي، هدي جبر، القارن عليه هدي شكر. والكفارات كلها في الإسلام هدفها أن هذا الشرخ الذي وقع، أن هذه الهوة، أن اختلال التوازن الذي وقع يرمم بهذه الصدقة. ورد أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ألزم نفسه أن يتصدق بدينار ذهب عن كل يمين يحلفها صادقا بها، عن كل يمين يحلفها صادقا بها، صادق، لأن الله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. فأهم شيء في هذا الدرس أن الله عز وجل عفو، غفور وعفو، غفور لا يعاقب وعفو ينسي، لكن أنت حينما تزل القدم مرة أو مرتين في الذنب نفسه ينشأ بينك وبين الله حجاب، هذا الحجاب ما الذي يهتكه؟ العمل الصالح. عود نفسك أن تعمل العمل الصالح كلما غفلت أو أخطأت أو تسرعت أو تكلمت كلمة أو فعلت شيئا لا يرضي الله عز وجل. لذلك قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أسأت فأحسن، وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث الشريف سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا أصابته مصيبة كان يقول الحمد لله ثلاثا: الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. الآن من التخلق بأخلاق العفو أن تعفو عمن ظلمك، من أخلاق من آداب التخلق بخلق العفو أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. هذه أخلاق المؤمنين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سيدنا الصديق إنسان افترى على ابنته كذبا وروج أن ابنته زانية. السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، هل تعتقدون أيها الإخوة أن هناك إساءة أشد من أن يسيء الإنسان إلى عرض أخيه وهي بريئة وطاهرة وعفيفة، ومع ذلك مصفح روج هذه القصة وأشاعها في المدينة، وتأخر الوحي في تبرئة السيدة عائشة 30 يوما، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ماذا يفعل. وسيدنا الصديق كان يحسن لهذا الإنسان، فلما وقع في هذه الإساءة الكبيرة الإجرامية نوى أن يكف عن الإحسان إليه، فجاء قوله تعالى: ولا يأسل أولو الفضل منكم والسعة أن ينفقوا أن يؤتوا ذوي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فورد في الأثر أن الصديق عليه رضوان الله بكى بكاء شديدا، فقال: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي، وعاد إلى ما كان عليه. هذا شيء فوق طاقة البشر. إنسان روج عن ابنته الخبر السيء وأرجف في المدينة، ثم يعاتبه الله لماذا كف عن مساعدته؟ هكذا أخلاق المؤمنين. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الحقيقة أن الله عز وجل أمرنا، لم يأمرنا أن نعفو عن المسيء فحسب، بل أمرنا أن نحسن إليه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والآية الكريمة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من كان حظه عظيما من الاتصال بالله عز وجل. سبحان الله، الإنسان حينما يعفو عن أخيه يملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. أمن أما حينما ينتقم منه يملأ الله قلبه خوفا وجفوة، فالمنتقم يعاقب من قبل الله عز وجل باللعنة والطرد من رحمته وجفوة قلبه والقلق الذي يأكل قلبه. أما الذي يعفو يملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، ما دام عفوت عنه اشتريته، ولأن يربح الإنسان إنسانا خير له من أن يربح الدنيا وما فيها. أيام الإنسان حينما تعفو عنه تربحه. سيدنا النبي اللهم صل عليه أمر بقتل بضعة أشخاص لأنهم أساءوا

0: ربنا حبا بالله عز وجل وتخلقا بهذه الأخلاق. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الخوف.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
1: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
2: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم، ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق ساطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فخ

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أخي المسلم، من مقومات التوكل على الله أن يعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وأن أحدا من الناس لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقد أكدت السنة النبوية المطهرة هذا المعنى في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخي المسلم، على المرء أن يسعى في طلب الرزق ما استطاع دون أن يحمل هم ذلك في قلبه، فإن المسلم إن جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، وأتته الدنيا وهي راغمة، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا ابن آدم، لا تحمل هم غدك، فإن كان الغد من عمرك فإن الله سيؤتيك ما قسم لك، وإن لم يكن من عمرك فماذا تصنع بالهم فيما ليس لك؟ إنه لن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قدر لك. وقد روي أن رجلا لزم باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: اذهب فتعلم القرآن فإنه سيغنيك عن السؤال. فذهب الرجل وغاب مدة حتى لقيه عمر فسأله: ما الذي شغلك عنا؟ قال الرجل: وجدت في القرآن الكريم قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فخشيت أن أكون قد أغضبت الله، فما عدت أسأل أحدا من الناس.

0: أيها الإخوة المؤمنون، إن المؤمن لا يكتفي بحفظ جوارحه عما يغضب الله تعالى، وإنما يتعدى ذلك إلى حفظ قلبه وفكره، فهو يعلم أن الله تعالى مطلع على سريرته، وأنه سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد. لذلك فإنه يجول بخواطره في كتاب الله تعالى لتقع الخشية في قلبه، فتحمله على الطاعات وتحجزه عن المعاصي، كما يطوف بفكره أيضا في آيات الله الكونية ليستدل بها على أسمائه وصفاته. وهذا النوع من الفكر عبادة من أرقى العبادات. كذلك فإن المؤمن يتفكر أيضا في نعم الله وإحسانه وسعة رحمته وحلمه على أصحاب المعاصي، فيزداد إيمانا وحبا لله عز وجل. والمؤمن أيضا يفكر في عيوب نفسه ليتداركها ويصلح من شأنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو أيضا يفكر في تنظيم وقته واستثماره، فالوقت هو عمر الإنسان، وإذا كان العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فإنه ليس له من عمره إلا ما كان لله عز وجل.
1: يا مداوي السقام داوي سقام، إن سقمي قد حار فيه الطبيب.
0: اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، واملأ قلوبنا إيمانا وتوكلا. اللهم اجعل لنا من أمرنا يسرا. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم وفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين.

0: مكة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لبس المجد وقال به، سبحان من تعطف بالعز وأمر به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا به ربنا تبارك وتعالى بعد ليل قد عسعس وصبح يتنفس، سائلين الجليل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما يطيب للمؤمن أن يرفع أكف الضراعة والدعاء وأن يطرق أبواب الرجاء في ساعات السحر، فإن دعوات السحر هي سهام القدر. فاللهم إياك نسأل وعليك نتوكل، وأنت الذي لا تضيع عندك الودائع ولا يخيب عندك الرجاء، أن تنضر وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نستفتح بخير الحديث وطيب الكلم بتلاوة عطرة من سورة الأنعام، تبدأ من الآية 74 من السورة. نستفتح بهذه التلاوة، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنعام من الآية 74 حتى الآية 94 من السورة. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الكريم الذي ننقله لحضراتكم من مسجد الرحمة بحي روض الفرج. ودائما إخوتنا في رحاب الإيمان نلجأ إلى من لا تخيب عنده عطايا ولا نوايا ولا رجاء السائلين، خير مسؤول وأكرم مأمول. نرفع أكف الضراعة مسبحين ذاكرين شاكرين للحي القيوم مع هذه الأدعية والابتهالات، إلى أن يأذن ربنا بمولد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرضنا.

0: من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع الشيخ رفيق النكلاوي أذان الفجر من هنا من مسجد الرحمة بالقاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. ونحن إخوة الإيمان والإسلام في أمس الحاجة إلى مد حبال الرجاء لله تبارك وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الدعاء هو سلاح قاطع لا يرد حده ولا ينقطع مدده، والدعاء جميعا عند الله مجاب، ورب الحوائج تبارك وتعالى يغضب من العبد إن لم يسأله. لا تشكون لغير ربك علة ولا حاجة، ولا تمد لغير ربك رجاء، ولا ترفع لغير ربك دعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فاللهم نسألك رفيع الدرجات وغفران السيئات، يا عالم الخفيات، أنت تعلم السر وأخفى،

يا ذا الحبل الشديد والطول الرشيد، آتنا الجنة يوم الوعيد مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تعلم ما نريد. نسألك ألا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونسألك عزا وتمكينا للإسلام وأهله. اللهم عليك بمن عادانا، أنت ولينا ومولانا، أنت نعم النصير ونعم المجير. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن فرغ إخوانكم المصلون هنا من صلاة ركعتي سنة الفجر وحتى إقامة الصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: تقيم واستووا، حازوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي.

أقبلنا وتب علينا وسامحنا وتب علينا وسامحنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هكذا أيها الإخوة المسلمون أعاننا ربنا تبارك وتعالى على إقامة صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من مسجد الرحمة بالقاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمود صديق المنشاوي ومبتهلا الشيخ رفيق النكلاوي، وأمنا في صلاة الفجر الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني صاحبنا من الإذاعة الخارجية جمال الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيت. ولكم أطيب تحياتنا، سائلين الله لنا ولكم أن يجمعنا وإياكم في ساحات فضله ورضوانه. إلى الملتقى أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح

0: فالكل دون الله.
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. وعلم بأنك

لولا لولا في نحو

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: الخير إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم
2: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
1: وقلنا إن الحق حين يقول ألم ترى ومعناها ألم تعلم، فإن كان الحدث معاصرا للنزول فترى على حقيقتها، وإن لم يكن معاصرا للنزول كان معنى ألم ترى أي ألم تعلم، وعبر بترى دون تعلم ليدلنا على قضية إيمانية، وهو أن ما يقوله الحق يجب أن يكون مثل ما تعاينه العين. وقلنا أيضا أوتوا نصيبا من الكتاب أي لم يقترحوا هم أشياء وإنما نزل عليه، ومن الكتاب أي أمر مسجل، ونصيب هو البقية الباقية بعد ما نسوا ما نسوا. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. أي كتابنا؟ هو القرآن؟ أهو التوراة؟ لا مانع أن يكون هذا أو ذاك، لأن القرآن إنما جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، إذن فلا خلاف. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أعطى رسوله قضية إيمانية في الرد على أي شيء يكون من خصومه، أميين، يهود، نصارى، في أية محاججة يقول الله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. يعني أنا لا أجيء بالحجة من عندي، بل أجيء بالحجة عند من أسلمت وجهي وأشرف كياني إليه، سواء كانت المحجة مع اليهود، سواء كانت المحجة مع النصارى، سواء كانت المحجة مع الأميين، قضية عامة. وقلنا إن هذه القضية الخاصة يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. من الذي دعا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المدعو إليه؟ إنهم اليهود. وأي كتاب دعوا ليحتكموا إليه؟ إنه التوراة، الذي هو القسم الباقي عندهم ليكون حجة عليه. وقلنا إن سبب القصة أن رجلا خيبريا وامرأة خيبرية، أي من يهود خيبر، زنيا، وكان من أشراف خيبر. فاليهود لأنهم عاملين لأنفسهم سلطة زمنية أحبوا أن يعفوا الزاني والزانية من حكم الرجم الموجود عندهم في التوراة، فقالوا نرفع الأمر إلى محمد لعل عنده حكم يخفف فيحقق ما نريد منه. فلما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيه بحكم الإسلام وهو الرجم، فلم يقبلوا ذلك وتولوا عن الحكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أترضون أن يكون الحكم في هذه القضية في أمر يهوديين للتوراة؟ فقالوا أنصفتنا يا محمد. فدعي بقسم من التوراة، وبعد ذلك قال لهم أيكم أعلم بالتوراة؟ فقالوا شخص اسمه عبد الله بن سوريا. فأحضروه فأعطاه وقال اقرأ، فجلس يقرأ. فلما مر على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ غيرها. قال ابن سلام، عبد الله بن سلام، يا رسول الله أما رأيته قد ستر بكفه؟ ثم زحزح كفه وقرأ هو، فإذا هي آية الرجم. هذه المسألة تعطينا أن الحكم في القرآن هو الحكم في التوراة، وتعطينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إلهاماته فجاء بالجزء من التوراة الذي يحمل هذا النص، وجاء بعد ذلك جندي من جنود الله هو عبد الله بن سلام وكان يهوديا، وإسلامه له قصة عجيبة. بعد أن اختمر الإيمان في قلبه قال لرسول الله: لقد شرح الله صدري للا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكني أحب قبل أن أعلن إسلامي أن تحضر رؤساء اليهود لتسألهم رأيهم فيا، لأن اليهود قوم بهت فيهم افتراء وفيهم كذب وفيهم تضليل. فلما سأل رسول الله رؤساء اليهود عن عبد الله قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وإلى آخره، وكالوا له صفات المدح والإطراء والتقدير. فقال عبد الله: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو خبيثنا وابن خبيثنا وغيروا الأسطوانة. فقال له: يا رسول الله، أما قلت لك أنهم قوم بهت؟ والله لقد أردت أن أعلمك برأيهم في قبل أن أسلم. ذلك هو عبد الله بن سلام الذي زحزح كف عبد الله بن سوريا عن النص الذي فيه آية في آية ضد. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول الحق. ما سبب هذا الإعراض؟ قضية عامة أن سبب هذا التغيير كله السلطة الزمنية التي أراد اليهود أن يتخذوها لأنفسهم. ومعنى السلطة الزمنية أن يجيء أشخاص ليأخذوا من قداسة الدين ما يفيض عليهم هم قداسة، ويستمتعون بهذه القداسة ثم يستخدمونها في غير قضية الدين. معناها هذه معنى السلطة الزمنية. وإحنا قلنا إن كل تحوير في منهج الله سببه البغي. المفروض أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون: سيأتي نبي من العرب نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأورم. يقولون للمشركين من العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في مثل هذه القضية ليوضح موقفهم من قضية الإيمان العليا، ويقول الذين كفروا: لست مرسلا. قل في الرد على قولهم لست مرسلا ماذا يقول؟ قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فكأن من عنده علم الكتاب كان مفروض فيه أن يشهد لصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يقول الله ومن عنده علم الكتاب إلا إذا كان ما عند علماء أهل الكتاب يؤيد الله في صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عنه. وبعد ذلك حصل ما حصل. السبب هو السلطة الزمنية، والسبب أنهم يسروا لأتباعهم أمور الدين. وكل داعي في مبدأ من المبادئ يحاول أن يأخذ لنفسه سلطة زمنية، يأتي للدين اللي فيه تكاليف شقة على النفس ويجيب دين فيه شوية تخفيف. مسيلمة عمل ايه؟ خفف الصلاة، عشان اللي بتتعبوا الصلاة ده يقولك والله ده دين كويس، مدام دينه فيه كده يلا نروحه، ويشيل مثلا شوية من الزكاة، وده يعمل إذن ايه تحللات علشان ايه الناس تقبل. ولذلك اللي أفشل المسيحية ايه؟ أنهم كلما رأوا قوما على دين فيه تيسيرات أخذوا من التيسيرات ووضعوها في الدين علشان الناس تجد فيه إيه؟ مشجع، لأن تكاليف الدين شاقة لا يحمل إنسان نفسه عليها إلا من آمن بها إيمان صدق وإيمان حق. ولذلك يقول في عمدة العبادات وهي الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها هي شاقة. إذن المسألة يوم يجد الدين الجديد بقى يعمل إيه؟ ولذلك تجد كل منحرفين يخففوا شوي، يقول لك لا دي حلال دي حلال، دي حلال دي حلال، ما شفناهمش زودوا الحرام انما نقصوا الحلال. الله ليه يا ناس؟ لانه ما يخليهم يجوا ناحيته ازاي؟ فهم ارادوا ان يسهلوا على اتباعهم في الدين، قالوا لهم ما تخافوش من الحكايه يوم القيامه دي، لن تمسنا النار الا ايام معدوده، ايام خففوا عليهم يعني اعمل ما شئت فان النار مش هتصيبك الا. وشوفوا حتى التعبير، اولا كل حدث له زمان وله قوه يحدث عليها، فمن ناحيه الزمان قالوا ايام معدوده مش خلود ولا اي حاجه، حتى ولو كان شديد مع انه ايام معدوده يبقى يتحمل. وكمان ما هو الشديد، قال لك لن تمسنا، والمس يعني حاجه ايه؟ حاجه خفافه قوي. ما هو بيعمل ايه؟ ما هو بيغري. لن تمسنا النار الا ايام ايه؟ وقالهم لا نحن ابناء الله واحباؤه، ارايتم ما احد يعذب ابناءه واحباؤه؟ لا، ربنا اعطى ليعقوب ان هو مش هيعاقب ذريته ابدا الا بمقدار تحله القسم، انه هيقسم لاملأن جهنم ليلته، بس علشان يحلل الايه؟ ومعنى تحله القسم يفعل من الحدث ما يحلل القسم، وان لم يؤكد الايه؟ وان لم يقول الايه؟ الحدث. زي قد فرض الله لكم ايه؟ تحله ايه؟ ايمانكم، او فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. هو حلف ان يضرب امراته 100 ضرب، فربنا حب يخففها ويعمل له تحله للقسم، فقال ايه؟ خذ بيدك ضغصا، يعني حزمه حشيش فيها 100 عود، واضربها ايه؟ ضربه واحده. تقوم الضربه الواحده يبقى كانك ضربتها 100 ضربه بايه؟ بالعود. بده إيه؟ تحليل قسم. تحليل ايه؟ فهو قال لك ده ربنا لن يعذب ذريه يعقوب الا بمقدار تحله الايه؟ القسم. دي كلها ايه؟ ليزينوا للناس بقاءهم على هذا الدين اللي الاخره فيه هتكون مس وايام معدوده، واحنا ابناء الله واحباؤه، وربنا ادى الوعد ليعقوب انه ما يعذبش اولاده الا بمقدار ايه؟ تحله الايه؟ تحله القسم. ذلك معنى قول الحق سبحانه وتعالى، ذلك بانهم يعني تولوا وهم معرضون عن حكم الله بعصياننا، ذلك ما الذي حملهم على ذلك؟ ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم، ايه معنى غرهم؟ الغرور هو ايه؟ الغرور هو الاطماع فيما لا يصح، الاطماع فيما لا يصح ولا يحصل، لا يصح اولا، ومن ذلك انه لا يحصل، ده الغرور. ولذلك بيسموا الشيطان ايه؟ لا يغرنكم بالله الايه؟ الغرور، اللي يقعد يزين لكم ايه؟ يزين لكم الامور اللي يطمعكم فيها من غير ما تحصل، لا هي صح ولا هي ايه؟ ولا هي حصل. والدنيا دار ايه برضه؟ قول دار الايه؟ دار الغرور. ويقول لك الغر او الغر الرجل اللي ما فيش عندوش ايه؟ تجربه، يقبل على الاشياء كده بدون تجربه، فلا تنفع وياه ولا تصح. كل الماده اذن ايه؟ ماخوذه من ايه؟ اطماع فيما لا يصح ولا يحصل، امر الاثنين. الشيطان سماه ربنا ايه؟ الغرور، لانه هو بيطمعنا باشياء لا تصح ولا تحصل. ولذلك هيجي في يوم القيامة وبعدين يقول لهم والله انتوا اللي هبل، انا ما كان لي عليكم من سلطان. ومعنى ما كان لي عليكم من سلطان، السلطان الذي يقنع الانسان بعمل فعل، اما ان يكون سلطان الحجة ليقنعك فتفعل، واما ان يكون سلطان القوة فيرغمك ان تفعل. يبقى السلطان ايه؟ نوعين اتنين. الفرق بين سلطان الحجة وسلطان القوة القاهرة عن الفعل، إن سلطان الحجة يقنعك أنت فتفعل وأنت مقتنع، السلطان الثاني ما يقنعكش إنما يرغمك على أن تعمل. دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بإيه؟ بمصرخي، يعني لنا مصرخكم يعني إيه؟ أفزع لكم. ساعة ما تقول إيه؟ فلان يصرخ على واحد لينجده، الذي يأتي إليه يبقى إيه؟ أصرخه، أصرخه يعني سمع إيه؟ صراخه وذهب إليه الإله. قال لهم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بإيه؟ بمصرخي. يبقى أدي معنى إيه؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ليت الغرور ده كان في أمر غير الدين كانت تبقى المصيبة فيه سهلة، إنما ده الغرور في أمر إيه؟ وميعاد كل حدث موقوت بماهيته، لكن حدث الدين مش موقوت بالماهية بتاعت الزمان ده، المهم اللي جاي. إنما لما الواحد ينغر في أي جزئية من جزئيات الدنيا إن فشلت يقف الفشل عندها وحدها وما يتعداش إلى زمن طويل. إنما لما يكون الغرور في الدين ماذا يحدث؟ تبقى المسألة خدت العمر الثاني والآخر، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، والافتراء هو تعمد الكذب، تعمد الكذب. نقول لهم إن حصل ذلك منكم وأعرضتم عن حكم الله الذي دعيتم إليه في كتاب الله وعللتم ذلك بأن النار لن تمسكم إلا أيام معدودة، قالوا في الأيام المعدودة إنها أيام عبادتهم للعجل، الأيام اللي عبدوا فيها الإيه؟ العجل، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ذلك كله إيه؟ غرور وافتراءات، ليتهم كانوا يعلمون صدقها، إنما ده هم قايلينها وفهمين إنها إيه؟ أنها كذب. فإذا جاز لهم ذلك في هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم وكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ تبقى المسألة انكشفت ولا لا؟ تبقى الفاضحة جت، فاضحة اللي هي القيامة، هتفضح كل غشاش وكل كذاب وكل داعية بغير الحق، كل دي. فكيف إذ إن استطاعوا أن يصنعوا ذلك في الحياة التي جعلنا لهم فيها اختيار، يفعلهم وما يفعلوش، وحنرتب ثواب ونرتب عقاب زي بعض. طب ولما بعد ذلك يسلبوا منهم الاختيار، ما يكونش لهم اختيار أبدا، هم كانوا في الدنيا بما ركز الله فيهم من طبيعة الاختيار بين البديلات، وبما ركز الله لهم في بنائهم أن كل جوارحهم خاضعة لإرادتهم. ما هي الجوارح خاضعة للإرادة، تقول مثلا الإرادة تقول شيل واحد من عاصر يشيله، قول كلمة حق يقولها، قول كلمة باطل يقولها. الله، إذن الجوارح إيه؟ الجوارح خاضعة لإرادة الإنسان، إرادة الإنسان هي اللي بتختار بين الإيه؟ البديلات. لكن في يوم القيامة ما فيش، انتهى كل شيء، ما عادش الكلام ده. ولذلك قلنا الجوارح التي كانت تطيعهم في الفعل، ما نقولش تطيعهم، لأن الطاعة اختيار أن تفعل وتطيع، ده هي مقهورة أن تفعل. ولذلك إذا حل عنها صفة القهر والتسخير لمراد المريد تبقى على طبيعته، يوم تشهد عليهم إيه؟ طب ألسنتهم، طب ما هي اللي كانت بتكفر، مش كده، وأيديهم وأرجل وجلودهم تشهد عليهم، فكأنها كانت خاضعة لإرادتهم تفعل ما يريدونه ولكنها كارهة له. فكيف إذا جمعناهم إيه؟ لجزاء يوم لا ريب فيه، أي لا شك، لقيام الأدلة على إيه؟ على وجوده. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، مع أنهم بالخصومة دي برضو مش هنظلمهم، بل هناخدهم بمقاييس الإيه؟ بمقاييس الإيه؟ العدل. قل اللهم مالك الملك، كلمة ملك ساعة ما تسمعها فيه ملك وفيه ملك. الملك كل واحد له ملك، أنا أملك التوب اللي عليا والعباية وأملك الألم وأملك دي، كل واحد له إيه؟ له ملك. إنما اللي يملك مالك الملك دي يبقى نسميه ده ملك بقى، اسمه إيه؟ ملك. فإذا كان في الأمر الظاهر ده نسميه عالم الملك المشاهد، وإن كان في الأمر الخفي نسميه عالم الملكوت. يبقى إحنا عندنا إيه دلوقتي؟ ملك وملك وملكوت. ولذلك لما ربنا تجلى على سيدنا إبراهيم قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، الأشياء المدارية أوي. يبقى إذن المراحل بتاع الحياة زي إيه؟ ملك، أي واحد يملك أي حاجة، لكن اللي يملك اللي ملك أي حاجة دي اسمه إيه؟ نسميه ملك ونسميه ملك، إنما دي كان نسميه مالك للأشياء، هو مالك لأشيائه، مالك لمتاعه مثلا، إنما ملك يبقى بيملك اللي بيملك الأناناشة. الظاهرة في الأولانية تسميها ملك، ده له ملك وده له ملك وده له ملك وده ملك، وبعد ذلك تنحاز إلى الأقل. يبقى ناس كتير لهم ملك، وبعدين يجي واحد يعمل إيه؟ ملك عليهم كلهم. العملية في ملك دي اسمها إيه؟ ملك. لله ملك السماوات والأرض. لما تيجي المسائل تصعد إلى الحق سبحانه وتعالى، نقوم نجد بالنسبة للناس أنا أملك فأصير مالكا، وواحد تاني ربنا يولي علي كده يبقى يصير إيه؟ ملك. يبقى ملك من يملك إيه بالنسبة لبعضنا، لكن لما نصعد نشوف من ملك من يملك، نقوم نجد الله. ولا تظن أن في واحد ملك في الدنيا ولو كان ظالما بغير مراد الله فيه، لأنه بيجي يؤدي رسالة، لأن إذا انحرف العباد لازم ربنا يجيب عليهم واحد قاسي وظالم. هو الأخيار يعرفوا يربهم؟ الأخيار ما يعرفوش يربهم. ولذلك ربنا يقول إيه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ونقول له أيها الخير طع قدما على قدم، ولا تلوث يدك بإنك أنت حتى تنتقم من الظالم. أنا حجيب له واحد ظالم أقوى منه وظلمه، وأنت تقعد كده مبسوط. أنا أنزهك إنك أنت تعمل العملية دي، ما خليكش تعملها أبدا. ولذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. شائعة عندنا أو ليست شائعة؟ لو أن الذين ظلموا مكن منهم من ظلموهم ما صنعوا فيهم ما صنعه إخوانهم في بعضهم، مش ممكن. يبقى إذن فيه مالك وفيه ملك، وفيه بقى مالك الملك. ما قالش مالك الملك، لأن إن جت للحكاية ما تجدش حد يبقى مالك إلا هو. فقل قل اللهم مالك الملك، هو اللي يتصرف. وإياكم أن تظنوا أن أحدا حكم في خلق الله بدون مراد الله، إنما الناس لما، ولذلك إحنا قل فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، مش كده؟ أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وإنهم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة. فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن أطيعوني أعطفهم عليكم. اوعوا تفتكروا أن حد خد الملك من ربنا غصب عنه، إنما هو جاء ليؤدب به، وإن ظلم في التأديب ربنا يبعث له واحد إيه؟ واللي شاف ظلمه لازم يشوف مظلوميته على طول كده. قل قل اللهم مالك الملك، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك. كلمة اللهم ديا فيها عجب من العجائب اللغوية. القرآن نزل بلسان عربي، يعني الأمة العربية فصيحة وبتنطق بالبيان البليغ الفصيح، وهذا اللفظ وحده اللي هو لفظ الله جعلت له خصوصية في هذه اللغة اللي كفر الناس بها لما كفرت قريش، أي لغتهم جعل لاسم الله خصوصية لا توجد لغيره. إزاي؟ أم قال لك هم عندهم لا ينادى ما فيه أل، اللي فيه أل لا ينادى، ما تقولش يا الرجل، بل تهت وتوصل وقل يا أيها الرجل، إلا لفظ الجلالة يا الله بس. وهو وحده في اللغة مما يدل على أن له تميز حتى في نطقه، تميز في نطقه، ما فطنوش لدي، ما هم ما قالوش أبدا يا الكذا، ما قالوش أبدا في لغتهم إلا هذا اللفظ. فكأن الله يرغم حتى الكافرين بأنه يجعل لله تميز حتى في أفواه الكافرين، اسمه متميز كده يا الله، ما تقولش يا الرجل أو يا العباس أو ما أبدا، لازم تجيب أي إيه؟ يا أيها، ما تقولش يا النبي، إنما تقول يا أيها النبي، إنما عند الله قول لي، لأنها دي خصوصية له، ولازم يلفتنا بأن الخصوصية للخصوص وهو الحق سبحانه وتعالى. وأيضا ما رأينا في لغة العرب علما دخلت عليه التاء كحرف القسم إلا الله، تالله، ما قالوش تزيد تعمر تبكر، أبدا لا تجدها أبدا، تالله. لا تجد في القسم بالتاء وإلا وكذا فيها موجودة، إنما القسم بالتاء. ولا تجد أيضا علما من المفرد العلم، احنا عارفين في الندى مفرد ايه، لما يجي ينادوه يقوموا يحذفوا حرف الندى مثلا، قد يحذف حرف الندى يوسف أيها الصديق مثلا، يعني يا يوسف. ولا يعوض عنها حرف إلا في لفظ الجلالة، يحذفون يا من يا الله ويعوضوا بدل الياء المحذوفة اللهم، لا تجدها في علم آخر في اللغة. كل هذا ليدل على أن اللفظ في ذاته له خصوصية، خصوصية توحي في اللفظ خصوصية المسمى. قل اللهم، وكأن لما تحذف حرف الندى يا دي بتيجي الأول كده يا استدعائي، كأن الله يجب أن يكون المستدعى بدون حرف نداء اللهم، وبعدين يفهمها لك إنها ندائية يوم يجيب الايه الميم. ومرة تيجي في بعض اللغات يجمع الياه، إني إذا ما حادث ألم أقول يلاهم يلاهم، يعني يا الله، ويجيب من يجيب مين، ويجيب برضو الميم. خصوصيات لللفظ، واللغة العربية موجودة وفي أعلان في مفرد علم كتير في اللغة، ما شفناش فيها الحاجات دي ليه؟ في أقل وفيه ما نديش ليه بقال إلا الله، لأنه يقول لك دي خصوصية لليه؟ لصاحب الخصوصية الأعلى. قل اللهم مالك الملك. طب ما قالش مالك الملك ليه؟ أم قالك لأن أصل الحكاية هيجي يوم ما يبقاش حد يملك حاجة، يبقى هو المالك الوحيد. لمن الملك اليوم؟ لله. يبقى هنا ملك، مالك أقوى من إيه؟ من ملك، لأن لما يقول ملك يبقى فيه ناس يملكهم. قال لك لا، ده من أولها ما فيش أول. نعم. قل اللهم مالك الملك، ومدام ملكه يهبه لمن يشاء في جزئيات الأمور، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. الله، هنا نلاحظ إن دي جاية بعد عملية المحجة، وعملية أنهم دعوا إلى حكم الله ليحكم بينهم، فريق منهم إيه؟ معرضون، وعللوا ذلك بأننا مش عارف أبناء الله، ولن تمسنا النار إلا أيام إيه؟ إلا أيام إيه؟ معدودة. فربنا بيقول لهم هيجي يوم ما فيش حد يبقى له حاجة أبدا. وأيضا لها سبب خاص، كما حدثتنا كتب السيرة، حينما جاءت غزوة الأحزاب اللي تجمعوا فيها كل خصوم الدعوة، واليهود بقى شغلوا الدس، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر بمشورة سلمان الفارسي خندقا حول المدينة. معنى خندق يعني شيء يعوق التقدم، شافوا مثلا الفرس تقدر تأزح زي ما بيقولوا قد إيه، فانظروا بقى إلى دقة الإدارة. سلمان اقترح أن يحفر الخندق، ودي يبدو أنه أخذها من بيئاتهم، فقبلت وأقرها رسول الله وفعلوها. إذن مش كل حاجة لأن الكفار عملوها ما عملهاش، بل مدام أمر نافع عمل. هذه واحدة. الشيء الآخر أنه حين أراد أن يحفر الخندق والأرض فيها متاعب المشقة في الحفر، ماذا صنع؟ عمل حصة لكل عدد، فأعطى 40 ذراعا لكل 10 من أصحابه، لم يترك الأمر كل واحد يفحت اللي على كيفه، بل وزع المسؤولية. توزيع المسؤولية دي معناها إيه؟ معنى توزيع المسؤولية يعني إيه؟ إن كل واحد يبقى مطلوب منه. طيب، ولما ما كان عمل واحد كل واحد وعمل له من 40 ذراع على 10، يبقى كل واحد إيه؟ 4 أذرع. ما كان يعمل لكل واحد 4 أذرع. يا سلام، شوف حكمة الإدارة والحزم فيها، إنه هيعمل إيه؟ لأن الذين يحفرون من الصحاب ليسوا متساوين في القدرة والمجهود، فيقوم يجعل كل ضعيف يدرف 10 يشلوه. يبقى عمل إيه؟ ما عملهاش مشاه، عشان ما يبقاش في تحديد مسؤولية. وما عملهاش مشخصة التشخيص الأولي اللي هو فرض وفرض لأن واحد ضعيف، فستر الضعيف في قوة إخوانه. وساعة توجد في العشرة كده واحد ضعيف وشايف إخوانه عمالين بيحملوا عنه وبيعملوا مبارئ لأخوه، ماذا يكون موقفه منهم؟ توجد الإيه؟ توجد المحبة، توجد الألفة. يبقى القوي أفض على مين؟ طيب أدي عرفنا بقى، هو وزع على كل عشرات من أصحابه 40 ذراع. عمرو بن عوف كان في عشرة منهم سلمان الفارسي، فلما جاءوا ليحفروا صادفتهم حاجة اسمها إيه؟ الكؤود. ما تسمعوش دي عقبة كؤود، عقبة كؤود يعني ما نقدرش نتغلب إيه عليه، مأخوذة من إيه؟ الحافر إذا حفر طول الأرض ما هي سهلة قدامه بيحفر مشي رقاء، فإذا أصابته حاجة صعب شوية يقال أكد الحافر. أكد يعني أصاب حتة صماء مش غادر معوله عليها. فالجماعة اللي فيهم سلمان وعمر بن عوف والمغيرة قالوا لسلمان اذهب فارفع أمرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان أخذنا منها شيء، وهو أن المكلف من قبل من يكلفه بأمر إذا وجد شيئا يعوق الأداء المهمة على قدر ما كلف لازم يعود إليه يقول له نعمل إيه. فذهب سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وجاء على الصخرة اللي هي الإيه الكؤود أو الكأداء دي وضربها. ساعة يصطدم بقوة حديد بصخر، نحن نعرف أن يحدث شرر، فحدث شرر أضاء، فهتف رسول الله الله أكبر، فتحت قصور بصرى في فارس، ثم ضرب ضربة أخرى الله أكبر، فتحت قصور الحمراء بالروم، وضرب ضربة ثالثة وقال الله أكبر، فتحت قصور صنعاء. فكأنه حين ضرب الضربة أوضح الله له معالم الأماكن اللي هيدخلها الإسلام. فلما بلغ أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول قالوا لليهود وغيرهم يمنيكم محمد بفتح قصور إيه؟ صنعاء، وفي فتح قصور الحمراء بتاعة الروم، وفي فتح قصور بصرة بتاعة البتاع، وأنتم لا تستطيعون أن تبرزوا لنا وعايزين تعملوا خندق عشان ما فأنزل الله قوله المسألة ليست مسألة عزم من هؤلاء، إنما هي نية على قدر الوسع، فإن فعلت على النية بقدر الوسع دع المدد للممد الأعلى. فقال الله لرسوله قل أي ردا على ما يقولون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك للمسلمين وتنزعه من فارس

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأثني عليه الخير كله، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاخترت لكم ما يسره الله سبحانه وتعالى لي من المختصرات التي أسأل ربي عز وجل أن يبارك فيها للجميع. أبدأ بكل اختصار هذه المرة وفي هذه الحلقة بحكمة من الحكم الجميلة عل الله عز وجل أن ينفعنا بها. هي هذه الحكمة تتحدث عن البخلاء وهم كثير لا كثرهم الله. تقول هذه الحكمة: عجبا للبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. لم يهنأ لا في الدنيا ولن يهنأ يوم القيامة، لأنه بخل على نفسه، بخل على من حوله، بخل على أهله، مع أنه كان يستطيع، أعطاه الله عز وجل رزقا واسعا، لكنه بخيل، أمسك المال بيده وأدخله إلى قلبه، فأصبح لا يريد أن يفارق شيئا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، مع أن الله يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله سبحانه وتعالى. عجبا للبخيل، عجبا للبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء، وهذا حرمان من الله عز وجل له، ويحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. نعم، سيحاسب يوم القيامة على كل ريال اكتسبه، هل اكتسبه من حلال أم من حرام، ثم هل أنفقه في حلال أو في حرام. سيحاسب الإنسان يوم القيامة على إنفاقه الحلال، فما بالكم على إنفاقه الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من البخل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل إلا أنه شر، إلا أنه بلاء يبتلي الله عز وجل به بعض الناس، وإلا فربنا سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم، ربنا عز وجل سخي يحب السخاء، ربنا سبحانه وتعالى معطي يحب العطاء. ولذلك قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول الشافعي في أبيات جميلة: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. البخيل لا يصاحب، البخيل لا يزوج، هذه نصيحتي، هذه قناعاتي. لو تقدم أحد عنده أموال طائلة ودرس الدراسات العليا، تقدم لابنتك أو تقدم لأختك لكنه مشهور بالبخل، ترى أختصر لك بكل اختصار وأقول: هذا البخيل لا يستطيع الإنسان أن يعيش معه، لا يستطيع أن يعيش معه في الحضر، فما بالك في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من البخل. وأذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: البخل أدوء الداء، البخل أدوء الداء. وبعض الناس زاد على بخله على نفسه وعلى أهله أن يأمر الآخرين بالبخل. قال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إذن عجبا للبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. إذن ماذا أعمل؟ كن سخيا، أبسط يدك بما ييسره الله سبحانه وتعالى، كن كريما في يدك، وكن كريما في صفاتك، وكن كريما في أخلاقك، فإن ربك سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم، ويكره من عبده أن يكون بخيلا، يكره من عبده أن يكون بخيلا. فربنا سبحانه وتعالى يحب من هذا العبد أن يعطي، لأن الله عز وجل أعطاه ابتداء، فيحب من عبده أن يعطي عبده الآخر، يحب من عبده أن ينفع المخلوقين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحكمة الثانية حكمة جميلة ورائعة، تقول: كل باب تطرقه السنة المشروع أن تطرقه 3 مرات، فإن فتح لك وإلا فارجع. إلا باب الله سبحانه وتعالى اطرقه 3 مرات، 10 مرات، 20 مرة، ولا ترجع عنه حتى يفتح لك هذا الباب. وهذا يدل على عظيم كرم الله سبحانه وتعالى ورحمة الله عز وجل بنا، بل الله عز وجل يحب من عبده أن يكثر من طرق بابه، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلج. الله عز وجل يحب من عبده أن يطرق المرة الأولى والثانية والثالثة ويلح على الله سبحانه وتعالى، بعكس الإنسان. الإنسان إذا طلبته مرة ومرتين وثلاث مرات بعد ذلك تنقص قيمتك عنده، بعد ذلك يكفهر في وجهك، بعد ذلك يشمئز من مجيئك، ربما يصارحك ويقول أعطيتك المرة الأولى والثانية والثالثة، أنت إلى متى ستستمر معي؟ وربما يقول لك المثل المشهور، إذا كان صاحبك عسلا فلا تلحسه كله. هذا مع البشر، أما مع الله سبحانه وتعالى فاطرق بابه في الليل وفي النهار، مع الله سبحانه وتعالى اطرق بابه في السر وفي العلن، مع الله سبحانه وتعالى اطرق بابه وأنت في حالة طاعة، وحتى وأنت في حالة ارتكاب بعض الأخطاء والمعاصي في حق الله سبحانه وتعالى، لأن ربك كريم، لأن ربك رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذاك الحديث الذي يخجل الإنسان منه: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن اطرق باب الله حتى يفتح الله عز وجل لك، بشرط أن تكون صادقا في طرقك، بشرط أن تقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبك، بشرط أن تعترف بين يدي الله عز وجل بحاجتك إليه. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فبمثل هذا الاعتراف تأتي من الله عز وجل الألطاف. إذن اطرق باب الله سبحانه وتعالى وكرر هذا الطرق، واسأل الله عز وجل كل شيء. أسأل ربي كل شيء، نعم اسأل الله عز وجل كل شيء. هل تذكرون في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما معنى الرغبة فيما عند الله؟ هي التوسع في الطلب، يعني مع الله سبحانه وتعالى لا تقول يكفيني يا ربي أن تعافيني، لا أريد شيئا من الدنيا، لا، مع الله سبحانه وتعالى لا يصلح أن تقول يا ربي أنا يكفيني أن تدخلني جنات النعيم حتى وإن جعلتني في مرض في شقاء في الدنيا، لا، مع الله سبحانه وتعالى أطلبه كل شيء. قل يا ربي أسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة، يا ربي أسألك المال الحلال، يا ربي أسألك الزوجة الصالحة، يا ربي أسألك الرزق الحسن، يا ربي أسألك التوفيق والسداد، يا ربي أسألك البركة في أنفاسي، يا ربي أسألك البركة في أولادي، يا ربي أسألك الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة، يا ربي أسألك رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى؟ اطمعوا في فضل الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل بعكس المخلوق، المخلوق كلما أكثرت سؤاله كلما ضاق عليك وكلما قلت قيمتك عنده. الأنبياء كانت من أعظم عباداتهم لله سبحانه وتعالى عبادة الدعاء، ما تركها نبي على الإطلاق، لجأوا إلى الله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وكانوا يقول الله عز وجل عن مجموعة من الأنبياء: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. فما يستطيع أحد أن ينفك عن حاجته لربه سبحانه وتعالى. إذن تقول هذه الحكمة: كل باب يشرع لك أن تطرقه ثلاث مرات فقط، فإن فتح لك وإلا فارجع. إلا باب الله سبحانه وتعالى اطرقه مرارا وتكرارا ومرارا وتكرارا حتى يفتحه الله عز وجل لك ويعطيك من حيث لا تحتسب. المختصر الذي بعد ذلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هو من أجل الأحاديث، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة. يقول هذا الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. إذن وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى كن موقنا بأن الله سيجيب دعاءك، لا تتردد، لأنك تقبل على كريم. الآن لو قيل لي أو قيل لك أو قيل لك إن فلانا من الناس ما جاءه أحد، ما جربناه من 20 سنة أو 30 سنة، ما جاءه أحد إلا ورجع بشيء من المال أو بشيء من المساعدة أو بشيء من المشاركة، ستقبل عليه وقلبك مليء بالثقة بهذا الإنسان أنه سيساعدك أو يشفع لك أو يشاركك أو يعطيك يعني ولو أقل الأشياء. فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي لا تفنى خزائنه؟ ما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، ما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ المخلوق تحتاج إلى أن تأتيه في وقت معين، فلو جئت المخلوق مثلا في منتصف الليل لغضب عليك. أما الله سبحانه وتعالى إيته في الصباح أطلبه، إيته في المساء، إيته بعد الظهر قبل الظهر في الليل، إيته وأنت مضطجع، إيته وأنت ساجد، إيته وأنت قائم، إيته وأنت في حالة مرضك أو في حالة صحتك، أصدق معه يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك بعكس المخلوق الذي يضيق بكثرة سؤاله. ما دمنا تحدثنا عن أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، نتحدث عن بعض الأسباب التي فعلا تقربك من إجابة الله عز وجل دعاءك. لكن هنا تذكرت أن بعض كبار السن يحدثوننا عن وقت قريب قبل 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة، أنهم كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا لصلاة الاستسقاء يطلبون من الله عز وجل المطر قبل أن يذهبوا يصلحون بيوتهم. فإن كان هناك مثلا ثياب قد وضعوها على الحبل في السطح يزيلون هذه الثياب لأنهم سيستسقون غدا. طيب لماذا تزيلونها؟ هل عندكم يقين بأن المطر سينزل؟ نعم، عندهم يقين بأن الله عز وجل رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى كريم، وأن الله عز وجل معطي، وأن الله سبحانه وتعالى سينزل المطر، وفعلا يسبقهم المطر إلى بيوتهم قبل أن يرجعوا إليه. لماذا؟ لأنهم أقبلوا بقلوب مؤمنة، بقلوب صادقة، بقلوب مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، بعكس صلاتنا نحن للاستسقاء الآن نصلي لأن الإمام أمر بأن نصلي صلاة الاستسقاء، لكن هل عندنا ذاك الاستحضار والاستشعار والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأننا لم نفقد الماء، نشعر بأن بمجرد أن نفتح الحنفية أو الصنبور ينزل الماء. لكن لو فقدنا الماء حقيقة أو استشعرنا حاجة كثير من الناس الذين يعيشون في البادية لعرفنا أهمية الماء، ولأقبلنا على الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. ولذلك شرع لنا في صلاة الاستسقاء أن نأخذ الرجال والنساء والكبار والصغار وحتى البهائم، عل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وينزل علينا المطر. لكن نتذكر دائما وأبدا أن الله يطلع على قلوبنا مع اطلاعه سبحانه وتعالى على أجسادنا، فإن رأى من قلوبنا صدقا أتانا من الخير من ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يخطر لنا على بال. من الأسباب العظيمة في استجابة الدعاء أن يكون الإنسان مخلصا في دعائه لرب عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين. إذن لا أدعو إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم تذكرون لما ركب خلفه ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. لا تسأل غير الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما لا يستطيع عليه إلا الله. لماذا أجعل هناك وسائط بيني وبين ربي؟ اسأل الله عز وجل مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة. ماذا تريد؟ تريد التوفيق، السداد، تريد المغفرة، تريد الرحمة، تريد انشراح الصدر، تريد العافية، تريد الصحة؟ يا ربي يا قريب، أنت قلت إنك قريب منا، يا قريب يسر لي أمري، يا قريب اشرح لي صدري، يا قريب اغفر لي ذنبي، يا قريب استر علي عيبي. إذن اسأل الله عز وجل مباشرة، ولا تضع وسائط كما كان يفعل المشركون من قبل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى قبره ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. إنما فقط في أيام حياته يسألونه أن يدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب إجابة الدعاء أن يبدأ الإنسان دعاءه بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم دعاء أو من أعظم الأدعية التي يدعو بها الإنسان ربه: اهدنا الصراط المستقيم. متى جاء اهدنا الصراط المستقيم؟ بعد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لاحظوا، حمد على الله، ثناء عليه، تمجيد له، ثم بعد ذلك اعتراف: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. فيكون جديرا بالإنسان أن يستجاب دعاؤه إذا بدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. هناك كذلك مجموعة من الأسباب المختصرة التي تجعل الإنسان حريا بأن يستجيب الله عز وجل دعاءه، سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. كنت يا أيها الإخوة والأخوات قد حدثتكم عن بعض الأسباب التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى وتجعل دعواتنا حريا بأن يستجيبها الله عز وجل، وذكرت منها الصدق في الدعاء والإخلاص فيه، وأن يبدأ الإنسان دعاءه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت منها كذلك أن يكون الإنسان قد جاء بقلب موقن وهو يطرق باب الله عز وجل. وأذكر هنا أن من أعظم الأسباب التي تجعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك دعاءك ويفتح لك أبوابه أن تعترف بين يدي الله عز وجل بالحاجة والاضطراب. في صحيح البخاري جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أبا بكر، أول رجل ذكره من أهل الجنة أبو بكر، وهو الذي قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ومع ذلك يقول له: يا أبا بكر، قل بين يدي ربك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هو لا يقولها له على أنها من باب التواضع، لا، على أنها من باب الحقيقة، لأن الإنسان إذا نظر إلى عمله الصالح أمام حق الله سبحانه وتعالى يجد أنه لم يقدم شيئا، وإذا نظر إلى عمله السيء حتى وإن كان قليلا أمام حق الله سبحانه وتعالى يرى أنه قد ارتكب الجرم العظيم. لذلك يقول أبو بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي الرواية الثانية: إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. قل مثل ذلك عن دعاء الأبوين عليهما السلام، آدم وحواء، حينما أكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، مباشرة لجأ إلى الله: اعترف بين يدي الله، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. وكذلك دعاء يونس عليه السلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فدائما اعترف بين يدي ربك: يا ربي أنا عبدك الضعيف، يا ربي أنا عبدك المحتاج، يا ربي أنا عبدك المسكين، يا ربي أنا عبدك المذنب، يا ربي أنا عبدك المقصر. بمثل هذه الجمل وهذه العبارات إذا خرجت من أعماق قلبك تفتح لها أبواب السماء، وتأتيك الأرزاق من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، لأن ربك سبحانه وتعالى يحب منك أن تعترف. هذا يجلب لك الخير ويفتح لك الأبواب، وأنت تتعامل مع البشر حينما تعترف، فما بالك باعترافك بين يدي ربك سبحانه وتعالى الرحيم بك. وهنا أتذكر دعاء موسى عليه السلام لما سقى للفتاتين ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا فقير للخير الذي تنزله إلي، مع أن موسى عليه السلام ما دعا الله شيئا، لكن قال: يا ربي أنا فقير بين يديك. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه رحمته، فرزقه سبحانه وتعالى إحدى ابنتي شعيب رحمه الله تعالى، ورزقه الله عز وجل ما هو أعظم من ذلك، أن جعله أحد رسله، بل جعله أحد أولي العزم من الرسل، بل خصه سبحانه وتعالى بأنه كليم الله عز وجل فسمع كلامه حقيقة، كلام الله عز وجل معه كلام رضا عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأسباب التي تجعل دعاءك مستجابا عند الله أن لا تكون قد لوثت نفسك بمال حرام أو بلباس حرام أو بغذاء حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل يطيل السفر، قال بعض أهل العلم يعني في طاعات الله، ثم يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ تأكل الحرام، تأخذه من أفواه المساكين أو تأخذه من المال العام، وتطعم نفسك وتطعم أولادك وتلبسهم الحرام وتلبس نفسك الحرام، ثم
تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءك، هذا من أعظم الموانع التي تمنع إجابة الله عز وجل لدعاء الداعي. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم أنتقل إلى مختصر آخر اخترته لكم على الله عز وجل أن يبارك فيه، وهي عبارة عن مناقشة لكلمة نقولها بين الحين والآخر نحتج بها، هل هذه العبارة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هذا ما سأناقشه معكم. أحياناً أقول أنا أو تقول أنت أو يقول الثالث أو الرابع أو الخامسة أو السادسة حينما يخطئ بخطأ من الأخطاء وتناقشه فيه، يقول هذا طبعي، أنا من 10 سنوات هذا طبعي، أني غضوب، أني إذا غضبت أسب وألعن، هذا طبعي، أني إذا غضبت أضرب، أني أغضب من أي شيء، هذا طبعي. هل أستسلم وأقول مدام هذا طبعك، مدام هذا طبعك فافعل ما شئت؟ هذا غير صحيح. الطباع تتغير، إذا صدقت مع الله واجتهدت وبذلت الأسباب تتغير طباعك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل قريش وعندهم من الطباع التي تشربوها الشيء العظيم، يعبدون الأصنام، يطوفون حول البيت عراة، يشربون الخمر، يزنون، يئدون البنات وهن أحياء، طباع شديدة وشنيعة وطباع لئيمة وسيئة، ومع ذلك لما دخلت أنوار الإيمان إلى قلوبهم تغيرت هذه الطباع. فلا تستسلم وتقول هذا طبعي، بل هذا طبع أبي وطبع جدي، هذا لا يسوغ لك أن تستمر على هذا الطبع. وهناك دليل آخر أن هذا الكلام غير صحيح ولا يمكن أن نعتمد عليه ولا أن نسامحك بحجة أن هذا طبعك، أنك تستسلم لهذا الطبع إذا كنت في البيت، إذا كنت مع الضعفاء والمساكين، مع زوجتك، مع أهلك، مع أولادك، تقول هذا طبعي فأنا أتكلم وإذا غضبت فعلت. لكن هل تستسلم لطبعك إذا كنت أمام الناس خارج المنزل؟ هل تستسلم لطبعك إذا كنت في الدوام أمام مديرك وأمام مسؤولك؟ بل تتمالك نفسك ولا تتكلم، لأنك تعلم علم اليقين أنك إن استسلمت لغضبك أمام المدير يمكن أن يفصلك من العمل، يمكن أن يرد عليك الصاع بصاعين. لذلك تلتفت إلى نفسك وتنتبه إلى كلماتك ولا تستسلم إلى مسألة الطبع. إذن أنت تستطيع أن لا تستسلم لهذا الطبع، تستطيع أن تغير طباعك، فانتبه إلى أن تستسلم أمام هذه العبارة وتقول هذا طبعي أو هذا طبع أبي أو جدي أو من 20 سنة وأنا على هذا الطبع، ستأتي أنت وتغير طبعي في ساعة واحدة؟ نقول نعم، إذا دعوت الله بصدق وإخلاص، إذا لجأت إليه، إذا قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صاحبت الأخيار، فيحصل لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذن جميع هذه الصفات الجميلة تستطيع من خلال الممارسة، من خلال الاجتهاد، من خلال المحاولة أن تتطبع بها. أو تظن أن الشجعان ولدوا شجعانا هكذا؟ أو تظن أن الكرماء ولدوا كرماء وانتهت القضية؟ لا، يمكن أن يكون هناك بذرة فطرة، بذرة وراثة في مسألة الشجاعة، في مسألة القوة، في مسألة الإقدام، لكن يقينا أن ممارستهم في هذه الحياة الدنيا هي التي نمت هذه الصفة، صفة الشجاعة، صفة الفصاحة، صفة الإقدام، صفة الكرم والسخاء، صفة اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، صفة الحكمة وحسن التصرف. قل مثل ذلك عن الصفات المشينة، كم من الناس عنده صفات مشينة استطاع بأمر الله سبحانه وتعالى أن يتخلص منها. فلا تستسلم، كمختصر أقوله لي ولك، لا تستسلم إلى أن هذه الصفة معي من 20 سنة أو 30 سنة فأنا سأستمر بها. من أراد أن يقبلني من النساء أن أكون زوجا لها فلتقبل هذه الصفة على ما أنا عليه، هذا غير صحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يشرح الصدور وأن ييسر الأمور وأن يغفر الذنوب، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يخرجوا

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 13 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والثامن 28 من محرم لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. الكيان الصهيوني، قرار صهيوني يحول مستوطنة جفعات زئيف قرب القدس إلى مدينة. الكيان الصهيوني، سجون الكيان الصهيوني ساحة أخرى لقتل الفلسطينيين أمام أعين العالم. صور أقمار صناعية ترصد، صور أقمار صناعية ترصد حاملتي طائرات أمريكيتين قرب خليج عمان. فلسطين المحتلة رام الله، هل تنجح الانتخابات الفلسطينية في ظل احتلال عسكري وحرب مستمرة؟ سوريا، مجلس الشعب السوري يحسم اختيار رئيسه ونائبيه. فلسطين المحتلة غزة، 6 شهداء في غزة ومصابون بهجوم من مستوطنين بالضفة الغربية. إيران، مستشار المرشد الإيراني يقول مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية. الكيان الصهيوني، كاتس يقول حولنا جنوب لبنان إلى غزة ودمرنا 20,000 منزل. دولة قطر، قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية وتصفها بالتصعيد الخطير. قطر، حزن قطري عميق برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سوريا، دير الزور، وفاة طفلين والبحث عن مفقودين بعد غرق عبارة تقل 35 شخصا في دير الزور. برلين وباريس، مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة في لبنان، ما خططها وأهدافها؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يوسع الخط الأصفر بغزة، مليون فلسطيني تحت سيف التهجير القسري. مضيق هرمز، فخ لاستنزاف الترسانة الأمريكية وفاتورة ملاحية لأوروبا. لماذا استهدفت إيران دول الجوار؟ الرد الأفقي، لماذا استهدفت إيران دول الجوار بدلا من القطع الأمريكية؟ تصريحات وزير الخارجية الروسي، هل انتقلت حرب روسيا وأوكرانيا إلى أفريقيا؟ أوكرانيا، زيلينسكي يتجه لتغيير رئيسة الوزراء وأربعة قتلى في هجمات روسية. الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تضرب 140 هدفا بإيران، وقاليباف يحذر انتهى عهد الصفقات الأحادية. زيلينسكي يطالب الحلفاء بتسريع دعم كييف بعد موجة هجمات روسية جديدة. مخاطر تهدد، ثلاث مخاطر تهدد سوق الغاز الطبيعي المسال قبل الشتاء. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يطالب الشركات الأمريكية بخفض الأسعار مع تصاعد التضخم. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني، وقع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الصهيوني آفي بلوت أمس أمرا يقضي بتحويل مستوطنة جافعات زئيف المقامة على أراضي فلسطينية شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة رسميا، في خطوة تندرج ضمن السياسات الصهيونية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الكيان الصهيوني، تمثل المعتقلات واحدة من ساحات حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين، حيث يواجه الأسرى والمعتقلون التنكيل والاغتصاب وصولا إلى الإعدام الميداني دون تحرك دولي أو إقليمي يذكر. فعلى اتساع التراب الفلسطيني تتوزع سجون الاحتلال الصهيوني إلى 23 المعروفة من جلبوع شمالي إلى معتقل النقب جنوبا، وهو أحد أسوأ معتقلات الاحتلال ويضم نحو 2000 أسير، فضلا عن سيدي تيمان سيء السمعة حسب ما قاله المحامي والحقوق خالد محاجنة خلال حلقة 12 من 7/2026 من برنامج المقابلة. صور أقمار صناعية ترصد، أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها أقمار سنتينال 2 الأوروبية في اليومين الماضيين وجود حاملتي الطائرات الأمريكيتين USS أبراهام لينكولن و USS جورج H.W. بوش أثناء تحركهما في نطاق بحر العرب قرب خليج عمان. وبحسب القياسات الأولية التي أجرتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أمس، كانت أبراهام لينكولن على مسافة تقدر بنحو 255 كيلومترا من الساحل الإيراني قرب منطقة شابهار، بينما تفصل بينها وبين جورج إتش دبليو بوتش مسافة تقدر بنحو 165 كيلومترا. فلسطين المحتلة رام الله. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئيسيا يحدد يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو البرلمان الذي تأسس بموجب اتفاقية أوسلو ولم يشهد تجديد أعضائه منذ 20 عاما. ويعيد قرار الرئيس الفلسطيني فتح ملف صناديق الاقتراع في الأراضي المحتلة للمرة الأولى منذ إخفاق محاولة مماثلة عام 2021 في وقت لا يزال فيه الانقسام الفلسطيني قائما بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني فتح والمقاومة الإسلامية حماس، وتتواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس. سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى أمس عبد الحميد العواف رئيسا للمجلس بعد حصوله على 99 صوتا من أصوات أعضاء المجلس البالغة 206 أصوات، ونال المنافسان الآخران مؤيد القبلاوي 75 صوتا ومحمد رامز كورج 31 صوتا. والعواك كان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وهو أكاديمي وأستاذ في القانون الدستوري، وينحدر من محافظة الحسكة شمال شرق فلسطين المحتلة غزة. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بهجمات جديدة من جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة أمس، في حين أصيب 7 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين بالتزامن مع اعتقال القوات الصهيونية 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 6 أشخاص بينهم طفلة استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة غزة ومخيم البريج منذ فجر أمس. إيران. وصف محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى مضيق هرمز بأنه أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رضائي قوله إن هذا الممر الاستراتيجي أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية وستحميه الجمهورية الإسلامية، في إشارة إلى تمسك طهران بدورها في إدارة وتأمين أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية. الكيان الصهيوني. قال وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس إن الجيش الصهيوني نفذ عمليات تدمير واسعة في جنوب لبنان على غرار ما جرى في قطاع غزة، مؤكدا أن القوات الصهيونية دمرت بصورة شبه كاملة عشرات القرى الحدودية وأقامت منطقة أمنية خالية من السكان على طول الحدود الشمالية. دولة قطر. أدانت دولة قطر أمس تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول العربية، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد وفقا لأحكام القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملت وزارة الخارجية إيران مسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطر. في مشهد يعكس عمق التلاحم والوفاء، خيم الحزن على الشارع القطري وتصدرت مشاعر الفقد أو الأسى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعت القطريون قائدا تاريخيا وأبا حنونا عقب إعلان الديوان الأميري وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر المواطنون والمسؤولون عن حزنهم العميق بكلمات مؤثرة، مستذكرين إرثا وطنيا ومسيرة حافلة بالإنجازات جعلت منه باني نهضة قطر الحديثة ومناصر قضايا الأمة. سوريا. دير الزور. أكد مراسل سوريا الآن وفاة طفلين وإنقاذ 15 شخصا في حصيلة غير نهائية جراء غرق عبارة نهرية بعد منتصف ليلة أمس كانت تقل مدنيين بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا، وسط استنفار لفرق الإنقاذ التي تبحث عن مفقودين في مجرى النهر. وأضاف بأن العبارة تعرضت لعطل أدى لانجرافها مع تيار النهر قبل أن تصطدم بالجسر الحربي الجديد، ما أسفر عن قلابها وسقوط من كانوا على متنها في المياه. برلين وباريس. تتطلع برلين وباريس إلى أداء دور بارز في إحلال السلام بين لبنان والكيان الصهيوني واستغلال علاقاتهم التاريخية الخاصة بالجانبين من أجل المضي قدما في المفاوضات الشائكة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي في القضايا الرئيسية التي تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله الكيان الصهيوني. على أطراف ما يسميه الكيان الصهيوني الخط الأصفر تعيش الفلسطينية الستينية أم إسماعيل في خيمة بحي الزيتون الذي سيطر الاحتلال على أجزاء واسعة منه وأجبر سكانه على العيش في مخيمات متاخمة لقواته. وحسب تقرير أعدته نور خالد للجزيرة تواجه هذه العائلات نيران الاحتلال التي لا تتوقف ووضعا إنسانيا بلغ مبلغا لا يمكن تحمله من السوء. فالسيدة الفلسطينية تقول إنها تنام وتتركز على الخوف خشية أن يقتل الجنود القريبون أولادها بشظاياه التي تتساقط على الخيام ورصاصه الذي يصطدم بالركام الذي باتت تعتبره درعا من الموت. مضيق هرمز. لم يعد مضيق هرمز مجرد ساحة مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بل تحول إلى اختبار لقدرة واشنطن على إدارة حرب طويلة الأمد دون استنزاف ترساناتها العسكرية، وإلى أزمة اقتصادية وملاحية تدفع أوروبا ثمنها عبر ارتفاع مخاطر الشحن والطاقة والتأمين. لماذا تستهدف إيران دول الجوار؟ تتسارع وتيرة المواجهة العسكرية في المنطقة مع تكثيف القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لضرباتها الجوية التي طالت نحو 300 هدف خلال أيام وجيزة، مستهدفة تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية المرتبطة باستراتيجية مضيق هرمز. وفي هذا السياق يوضح الخبير العسكري العميد إلياس حنا خلفيات تجنب طهران ضرب القطاع البحرية الأمريكية مباشرة وتركيز استهدافاتها على جغرافية دول الجوار. تصريحات وزير الخارجية الروسي. أعادت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي اتهم فيها أوكرانيا بالعمل ضد حكومات أفريقية صديقة لموسكو تسليط الضوء على تنافس يتسع بين البلدين خارج ساحة الحرب المباشرة، لتبدو القارة الأفريقية إحدى ساحات النفوذ التي يسعى فيها الطرفان إلى تعزيز حضورهما السياسي والأمني. أوكرانيا. يتجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتغيير رئيسة الوزراء بعد سنة من تقلدها منصبها في الوقت الذي أسفرت فيه الهجمات الروسية وسط البلاد وجنوبها عن مقتل 4 أشخاص الليلة الماضية، وذلك قبل يوم من اجتماع لحلفاء كييف في فرنسا للضغط على روسيا لوقف حربها المتواصلة على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. الولايات المتحدة الأمريكية. أعاد ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران الجدل حول حدود قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل كلفة التصعيد العسكري. فمع كل ارتفاع في أسعار النفط أو اضطراب في الملاحة البحرية يتجدد التساؤل عما إذا كانت الضغوط الاقتصادية قد تصبح عاملا مؤثرا في حسابات إدارة الرئيس دونالد ترامب. الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل أعقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. زيلينسكي يطالب. أسفرت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة على مناطق في أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات وفق ما أعلنت سلطات كييف، في حين جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته حلفاء بلاده إلى تقديم الدعم العسكري. مخاطر تهدد. تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال مرحلة جديدة الحساسية مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يحذر تقرير نشرته إيكونوميست البريطانية من أن تزامن 3 عوامل هي التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية وتعطل البنية التحتية قد يدفع الأسعار إلى موجة ارتفاع جديدة رغم انحسار جانب من مخاطر الحرب في الشرق الأوسط. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الشركات الأمريكية لخفض الأسعار في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها في 3 سنوات وسط مخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: الكيان الصهيوني، قرار صهيوني يحول مستوطنة جافعات زائف قرب القدس إلى مدينة. الكيان الصهيوني، سجون الكيان الصهيوني ساحة أخرى لقتل الفلسطينيين أمام أعين العالم. صور أقمار صناعية ترصد، صور أقمار صناعية ترصد حاملتي طائرات أمريكيتين قرب خليج عمان. فلسطين المحتلة رام الله، هل تنجح الانتخابات الفلسطينية في ظل احتلال عسكري وحرب مستمرة؟ سوريا، مجلس الشعب السوري يحسم اختيار رئيسه ونائبيه. فلسطين المحتلة غزة، 6 شهداء في غزة ومصابون بهجوم من مستوطنين بالضفة الغربية. إيران، مستشار المرشد الإيراني يقول مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية. الكيان الصهيوني، كاتس يقول حولنا جنوب لبنان إلى غزة ودمرنا 20,000 منزل. دولة قطر، قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية وتصفها بالتصعيد الخطير. قطر، حزن قطر عميق برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سوريا، دير الزور، وفاة طفلين والبحث عن مفقودين بعد غرق عبارة تقل 35 شخصا في دير الزور. برلين وباريس، مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة في لبنان، ما خططها وأهدافها؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يوسع الخط الأصفر بغزة، 1,000,000 فلسطيني تحت سيف التهجير القسري. مضيق هرمز، مضيق هرمز فخ لاستنزاف الترسانة الأمريكية وفاتورة ملاحية لأوروبا. لماذا تستهدف إيران دول الجوار؟ الردع الأفقي، لماذا تستهدف إيران دول الجوار بدلا من القطع الأمريكية؟ تصريحات وزير الخارجية الروسي، هل انتقلت حرب روسيا وأوكرانيا إلى أفريقيا؟ أوكرانيا، زيلينسكي يتجه لتغيير رئيسة الوزراء و4 قتلى في هجمات روسية. إعادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، نقطة الألم، هل تجبر أسعار البنزين ترامب على وقف التصعيد مع إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تضرب 140 هدفا بإيران، وقاليباف يحذر انتهى عهد الصفقات الأحادية. زيلينسكي يطالب الحلفاء بتسريع دعم كييف بعد موجة هجمات روسية جديدة. مخاطر تهدد، 3 مخاطر تهدد سوق الغاز الطبيعي والمسال قبل الشتاء. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يطالب الشركات الأمريكية بخفض الأسعار مع تصاعد التضخم. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 6 درجات. غدا الثلاثاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:01، يرفع الأذان العصر تمام 2:45، يرفع الأذان المغرب تمام 5:06، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:27. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: ورضونا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف
1: حول الكعبة. للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: غربت حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن حقيقة تكريم المرأة في الإسلام. الإسلام أكد على تكريم الإنسان، وآيات القرآن الكريم ملانة بالتكريم ده تصريحا أو مفهوما، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتصيد بالمعاني دي. ومن القرآن والسنة استنبط علماء الإسلام أحكام كثيرة تقنن بتنظم وتطبق تكريم الإنسان سلوكا عمليا واقعيا، مش مجرد تقعيد نظري. إلى ذلك بتلفت نظر قارئ القرآن إشاراته المتكررة إلى كون البشرية مخلوقة من صنفين وجنسين، هما إيه؟ الذكر والأنثى. والمعلومة دي بديهية، لكن القرآن ما بيقدمهاش مجرد معلومة، بيذكرها في سياقات بتفيد وبكل وضوح مساواة الله تعالى بين الجنسين في الكرامة. ومن ذلك الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. سورة الحجرات. وقوله تعالى بيوصف نفسه الكريمة: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. صدق الله العظيم. فده التذكير ده أحبة في الله بالخلق من الجنسين دون ذكر لمفضلة بينهم، بيفيد إنهم على درجة واحدة من القدر عند الله تعالى. بل إن القرآن الكريم يذكر أن الله خلق آدم عليه السلام من جسد آدم، وبالتحديد من ضلع في صدره اتخلقت الأم الأولى حواء، فبيقول مخاطب الناس بعظم حنان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله العظيم. وهذه الزوجية مما امتن الله عز وجل به على البشر وذكرهم بها كتير، من ذلك ما قال لهم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وقال في خطاب ملان عاطفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سورة الروم 21. نعم، علاقة الزوجية من آيات الله،
كلا الزوجين سكن يأوا إليه قلب التاني، والعلاقة الحقيقية قائمة على الحب والرحمة، مش على مجرد قضاء الشهوة، مش قائمة أبداً على البطش والقهر. وعظمة وروعة العلاقة الزوجية دي دليل واضح على عظمة الخالق ده وبديع صنعه وعجائب خلقه. وعشان كده اعتبر القرآن رباط الزواج وعقد القران من أعظم العهود والمواثيق، وقال بحق الزوجات: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. ولأجل التساوي ده في الإنسانية واللي بيتعلق بيها من تكريم، يعلن النبي صلى الله عليه وسلم قانون خالد بقوله: إن النساء شقائق الرجال، عن جامع الترمذي. وجاء الإسلام بعقيدته وشريعته للرجال والنساء كلهم، وليس فيه إلا القليل جدا من الأحكام اللي بتخص الرجال والقليل جدا من الأحكام اللي بتخص النساء. وجد هذا المقدار الضئيل من الأحكام الخاصة مراعاة لتكامل وجود الجنسين، فكما إنه لا يمكن إلغاء كون البشر جنسين، فكذلك لا يمكن إلغاء وجود دورين متكاملين ليهم تماما، كما إن هناك تكامل بين دور الوالدين والأبناء والغني والفقير والحاكم والمحكوم. ذلك التكامل اللي اقتضى وجود أحكام مخصوصة محدودة لكل من الأصناف. يا أخوانا، إلزام الرجل بالإنفاق على المرأة وارتداء المرأة المسلمة الحجاب مثالين حيين عن خصوصيات تشريعية قليلة خص بها الرجال والنساء بحكم تكامل دور الجنسين في الحياة. أما الأصل الأصيل في الإسلام فالبشر كلهم سواسية أمام الله تعالى. قل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الواقعة: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. صدق الله العظيم. ويصرح القرآن بإن الجزاء في الآخرة يتساوى فيه الذكر والأنثى، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال: ومن يعمل من الصالحات

أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم في سورة النساء. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة النحل. وقال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم.

0: وفي آية جليلة من آيات كتاب الله يقول الله الرحيم الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: صدق الله العظيم.

وكما قص القرآن الكريم على المؤمنين قصص الأنبياء الكرام والرجال الصالحين، وذكر شيء من أخبار فضليات النساء ومؤمناتهن، وبتيجي على رأسهن السيدة مريم العذراء والدة نبي الله الكريم السيد المسيح عليه السلام، التي سميت سورة من سور القرآن الكريم باسمها، وفيها حكى الله قصة حملها المعجز العجيب بنبي الله عيسى. وذكر القرآن كذلك قصة أمها حنة زوجة عمران، وإزاي نظرتها لعبادة الله من وقت ما حملت بيها. وذكر كمان قصة والدة النبي موسى عليه السلام، وقصة المرأة الصالحة آسيا زوجة فرعون. كل ده تأكيد من القرآن على أن الإيمان والصلاح ملوش علاقة بذكورة أو أنوثة، وتصحيح منه لظن من قد يظن مخطئا أن الأنوثة حائل دون بلوغ مراتب التقوى العالية، وأن النساء ما بيوصلوش إلى اللي بيوصلوا الرجال من رضوان الله تعالى. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما الآن أحبتي في الله، مع هذه القصة الجميلة، وأرجو أن يكونوا أحبابنا تلاميذ مصحصحين ويسمعوا الحكاية دي. وعنوان ملكة الأزهار الإصبع الصغير.

كان يا مكان في قديم الزمان، امرأة من غير طفل، ما عندهاش طفل، فلجأت إلى ساحرة عجوزة بتطلب منها إن يكون ليها طفل. فالساحرة العجوزة ادتها حبة شعير وطلبت إليها إنها تحطها في وعاء بتنبت فيه الأزهار. ورجعت الست لبيتها وزرعت حبة الشعير، وسرعان ما شافت زهرة كبيرة تخرج من التراب وجواها، تعرفوا جواها ايه؟ جوا الزهرة دي جواها طفلة صغيرة جدا، صغننة كده، صغيرة قد الإصبع وجذابة وجميلة، ويبلغ طولها طول إصبع صغيرة. فالمرأة سمتها، اديتها اسم ايه؟ الإصبع الصغيرة. وفي ليلة من الليالي كانت الصغيرة نايمة في سريرها الصغير، ودخل الغرفة علجوم. العلجوم هو ده ذكر الضفدع، جزء الضفدع، شكله بيخوف، وحمل الصغيرة للجنينة اللي بيسكنها هو وابنه، وحط الطفلة الصغيرة

وصل السنون والإصبع الصغيرة للبلاد الحارة الدافية، ووضع الطير الصغيرة على أجمل زهرة عشان يجعل إقامتها مفرحة. ولكن ما أعجب ما حصل، كان رجل أبيض قاعد في الزهرة بيحط على راسه تاج ذهبي وعلى كتفيه جناحين بيلمعوا، هو جني الزهرة. ساعتها وضع الجني تاجه على رأس الإصبع الصغيرة وطلب منها إنه تبقى زوجة ليه، ولما وافقت بقت ملكة الأزهار وجات لها هدايا كتيرة، ما فرحتش بشيء أكتر من فرحها بزوج من الأجنحة. يتيح ليها الطيران من زهرة للتانية، الله، طلع لها جناحات وبقت تطير من زهرة لزهرة، وتوتة توتة وخلصت الحدوتة. وإن شاء الله تكون عجبتكم، وإلى اللقاء مع حكاية تانية إن شاء الله.

بمنتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي.

عبدي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.